أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق،

0: الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا.

0: الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع، الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: Radio Noël.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.

0: بقربك 3 مليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول. خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع واي ام سي اي، هاتف رقم 0592 196 007.

جولة إخبارية جديدة، نرحب بكم من جديد معنا في أخبار الصباح. يوم يتجدد الأربعاء 13 من أيار 2026. ما الجديد؟ وماذا حصل في 24 ساعة الماضية أيضا؟ في حرب ولا فيش حرب؟ هذا السؤال الأكثر تداولا. وعلى الجبهة اللبنانية تمهيد لمفاوضات يوم الغد وسط تحذير لبناني واستمرار التصعيد مع حزب الله.

الصباح معكم مستمعينا. والأخبار اليوم تتحدث عن مفاوضات متعثرة، عن زيارة ترامب إلى الصين، عن جبهة لبنان، غدا المفاوضات وغيرها أيضا من الأخبار. القطريون يبدو أنهم يبذلون الجهود الحثيثة في مجال الوساطة غير المعلنة بين طهران وواشنطن، فبعد المقترح الإيراني المكون من 14 بند واللي اعتبرته الولايات المتحدة مزحة أو على حد تعبير ترامب هراء، تبذل لهذا الصباح محاولات لتحسين المقترح الإيراني بحيث يبقى التوصل إلى اتفاق ممكنا. مصدر إسرائيلي يقول إنه القطريين دخلوا بقوة في المشهد، تشعر إسرائيل بالقلق من أن الأمريكيين يقتصرون في حوارهم مع الإيرانيين على الملف النووي وعلى مضيق هرمز دون التطرق إلى قضية الصواريخ الباكستية

إذن الوساطة القطرية نستطيع القول هذه المرة تدخل المشهد، ويبدو أنه الحكومة البريطانية كمان مساء الأمس في بيان مقتضب قالت سنسهم بمسيرات ومقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. فبالتالي تقول بريطانيا مساهمتنا ستشمل معدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات التايفون وسفينة حربية. يبدو أنه مساهمة بريطانيا هذه عندها تمويل فيه 515 مليون جنيه استرليني، وهذا لمسيرات كشف الألغام والأنظمة المضادة كمان للمسيرات. فهذه المهمة في مضيق هرمز راح تكون إذن متعددة الجنسيات، مهمة دفاعية، مهمة مستقلة، مهمة ذات مصداقية. تقول بريطانيا لك لازم نأمن الوضع في مضيق هرمز ونكشف عن هذه الألغام اللي حطتها إيران في المضيق. هلأ سبق وقالت إيران إذا رأيت سفينة بريطانية ولا سفينة فرنسية بدها تتحرك سياسيا رح أضربها.

على الجبهة اللبنانية إذن المفاوضات يبدو أنها غدا لم يحدث أي تغيير. بكرة في واشنطن يجلس الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي على طاولة المفاوضات للمرة الثانية، مع العلم أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار المرة الأولى من المفاوضات. هلأ الجيش الإسرائيلي كمان عمله بيعلن عن مقتل عناصره. يوم الأمس أعلن عن مقتل 18 ضابط وجندي وإصابة 910 من لحظة تجدد القتال في جنوب لبنان، وأكد إصابة 190 ضابط وجندي في معارك جنوب لبنان خلال بس الأسبوعين الماضيين. إذن مقتل 18 الحصيلة. هذه التقارير اللي عمالها بتطلع من وقت ما توقفت الحرب على والقصف على إيران، صار في تقارير مين اللي قصف إيران وكل هذا الكلام. يبدو أنه التحقيق الجديد بيحكي عن أنه المملكة العربية السعودية فعلا شنت عدة ضربات عسكرية مباشرة على الأراضي الإيرانية خلال الحرب الدائرة، وهذه المرة الأولى يعني اللي بتصير فيها عملية عسكرية معلنة داخل أراضي خصمها الإقليمي. هذا السعودية أخذت هذا القرار وضربت إيران خلال الحرب.

في غزة قصف مدفعي وغارات وراء الخط الأصفر، والاحتلال يعرقل عمل معبر رفح. نحكي عن 216 يوم لخارق وقف إطلاق النار، العدد مكمل، أعداد الأيام هذه مكملة، عمرها ما وقفت الحرب في غزة. طبعا هذا غير تداعياتها الغير إنسانية، الظروف القاسية اللي تعرض لها الشعب نفسه بعد انتهاء يعني المفروض التاريخ الأول لوقف القصف الحاد جدا في غزة.

أي اعتداء جديد من قبل العدو سيواجه برد حاسم، تقول إيران. الكنيسة قراءة أولى لمشروع قانون لإقامة سلطة آثار في الضفة الغربية. هلا في منظمة حقوقية إسرائيلية تقول إنه هذه أداة سياسية لدفع مخططات ضم الضفة الغربية. شوفي وراء هيك قانون، يعني قانون سلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة الغربية. فهون صار في قراءة أولى على هذا المشروع، مشروع القانون يعني. فمعناته إذا بده يصير هذا الكلام بده يكون فعليا في ضم لعدة مواقع في الضفة الغربية بحجة أنها آثار ومناطق يعني لازم يحافظوا عليها كإسرائيل إذا عملوها سلطة آثار إسرائيلية. مشروع القانون بيحكي إنه بدهم يسووها اسمها سلطة آثار يهودا والسامرة على أن تخضع لمسؤولية ما يسمى بوزير التراث الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة لها تشمل الاستيلاء على الأراضي، إدارة الحفريات الأثرية، إنفاذ القوانين المتعلقة بالأثار في المناطق المصنفة باء وجيم. لهلا في تأييد 23 شخص في الكنيسة مقابل 14 معارضة. راح يروح هذا القانون للجنة التعليم والثقافة والرياضة، بصر إيش، ولجان كثيرة للقراءات، وسيعاود التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة. ولكن هذا كمان جرس إنذار وإسفين جديد تدقه إسرائيل فيما تبقى من الضفة الغربية.

0: الأحداث الإبداعية لأبواب الرونة، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592-196-007.
1: إذن برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، شارع YMCA، بيت صحور، مستمرين وإياكم في أخبار الصباح. اليوم ما هي حالة الطقس حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية؟ نحكي عن طقس معتدل، يعني معتدل صافي جدا في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق. اليوم نحكي كمان عن انخفاض ملموس على درجات الحرارة، أما الرياح فشمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، فبالتالي اليوم درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة، تنخفض إلى 17 درجة في ساعات الليل. يعني يذكر أن يوم الأمس وصلت 31 في القراءات، في قراءة الخرائط الجوية. اليوم في هاي القراءات بنحكي عن 26 درجة، فانخفاض على درجات الحرارة. يوم الغد يعود الطقس ليكون حارا وجافا مثل يوم الأمس، ولكن اليوم أفضل مما سبق. أطلقت روسيا أحدث صواريخها الاستراتيجية من طراز السارمات. هذا السارمات يتجاوز 35,000 كيلومتر، لا مثيل له في العالم يقول بوتين. هلا ترامب صار يلمح لاحتمال زيارة روسيا خلال هاي السنة، وقال يعني سأفعل كل ما هو ضروري لي كرئيس. يعني يروح يسوي على روسيا لأنه يريد أن ينهي النزاع في أوكرانيا، ويريد هذه السلام، ما شاء الله عنه حمامة سلام هالترامب.

لماذا زيارة إلى الصين؟ يبدو أنه أي تقدم حقيقي في الملف الإيراني الأمريكي صار مرتبط بشكل مباشر بنتائج القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وبين الرئيس الصيني في بكين. راح يكونوا في قمة رئاسية وزيارة تاريخية وكل هذا الكلام. فالحراك الدبلوماسي هذا يعني عماله بدخل مرحلة انتظار، بانتظار شو راح يصير في هذه الزيارة، لأن الصين يبدو أنها راح تلعب دور محوري كلاعب وضامن لاستمرار الحوار بين القطبين الأمريكي والإيراني. تراجع التصنيع العسكري لدى الاحتلال، فجوات خطيرة في الإنتاج مما أضعف جاهزيته للحرب. إذن تقرير رسمي صادر عن مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ففي تراجع كبير في قدرتهم على إنتاج مواد خام ومكونات أساسية لتصنيع السلاح محليا خلال العقدين الأخيرين، وحذروا من أنه معتمدين اعتماد متزايد على الاستيراد، فهذا مضعف الجاهزية العسكرية خلال حرب الإبادة على غزة. كل هذا مضعف الجاهزية العسكرية، وأيضا يعرض جنود الاحتلال لمخاطر ميدانية نتيجة نقص في الذخائر والمواد الخاضعة للرقابة. فهذا يعني على كل حال يعني بين تقاريرهم الداخلية ولكنه في اعتماد على الاستيراد، هذا وفي اعتماد على الاستيراد كيف لو فيش

لأن هذا شهر أيار، شهر يذكرنا بالنكبة الفلسطينية عام 48. بنحكي عن يومين يعني بيفصلونا عن ذكرى النكبة، بنحكي عن 15.5 مليون فلسطيني مهجر حول العالم، 15 مليون ونص المليون في مهجرين سواء في فلسطين أو خارج فلسطين في الشتات. فبالتالي النزوح والتهجير والاستيطان كله قائم بعد مرور كل هذه الأعوام على النكبة. عمليات الاغتيال في غزة لا تتوقف، فنحكي عن مواطن فلسطيني استشهد وأصيب 3 آخرين باستهداف منزل في مخيم نصيرات وسط القطاع. عبد الرحمن الشعافي أمام منزل عائلته في مخيم نصيرات يعني استشهد هناك، هو أحد أقارب قائد لواء الوسطي في كتائب القسام، و يعني نحكي عن شهيد ونحكي عن جرحى. هذه عملية اغتيال كاملة متكاملة كانت يوم الأمس في وسط القطاع.

قيادي عسكري في صنعاء يقول مستعدون لخوض المعركة الأكبر إذا ما استؤنفت الحرب ضد إيران. إذن اليمن على أتم الاستعداد.

في الرام استشهاد مواطن برصاص الاحتلال. اليونيسف أصدرت في تقريرها الجديد أن طفل فلسطيني يقتل كل أسبوع في الضفة الغربية. الاحتلال مسؤول عن 93% من الضحايا. بنحكي عن اليونيسف. اليونيسف هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة. نحكي عن معطيات مروعة تعكس حجم الاستهداف الممنهج للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومعدل القتل وصل إلى طفل واحد على الأقل كل أسبوع من بداية هاي السنة 2005، من بداية السنة الماضية عفوا 2025. فالناطق باسم منظمة اليونيسف قال خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن العملية العسكرية الإسرائيلية والهجمات المتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أسفرت عن ارتقاء 70 طفل فلسطيني شهداء منذ يناير 2025 وحتى اليوم، وإصابة 850 طفل بجروح متفاوتة خلال نفس الفترة. 93% مسؤولية مباشرة للقوات قوات الاحتلال الإسرائيلية، الغالبية العظمى قتلى وجرحى واستهدافهم بذخيرة حية. فسياسة إطلاق نار لقتل وتشويه الأطفال متعمدة طبعا. هلأ اليونيسف تعطي تقارير عن الطفولة، الطفولة في كل دولة، فبما إنه منحكي عن طفل واحد يقتل قتلا كل أسبوع في الضفة منذ بداية العام، نحكي عن 93% إسرائيل، والباقي البقية البسيطة هي عمليات قتل يعني بتكون داخل يعني سيناريوهات أكبر للقتل.

متواصلين مع أخبار الصباح ونحن معكم برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول YMCA بيت صحور 0592 1960077.

هذا تكتب وسائل الإعلام العربية. طهران توجه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة وتحذر من الفوضى.

أين كانت قوات الاحتلال الليلة الماضية وكيف كانت الأخبار في 24 ساعة الماضية بشكل عام؟ كان في اقتحام لمدينة دورة مساء الأمس أسفر عن احتجاز العشرات، فكان هذا خلال الاقتحام لدورة، كان في صور لاحتجازهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا. لأول مرة منذ سنوات وتحت حراسة مشددة، سموتريج وزير الاحتلال يؤدي صلاة الصباح اليهودية في قبر يوسف في نابلس صباح اليوم. الاقتحام كان لبتونيا أيضا غرب رام الله. في الرام اطلاق نار على مركبة عند مدخل الرام، انتشار الشرطة الفلسطينية في المنطقة دون معرفة خلفيات الحادثة، كان هذا مساء الأمس حوالي الساعة 11 ليلا. يوم الأمس توفي طفل محمود عبد الفتاح ضراغمة من قرية لبنى الشرقية بعد سقوط مصعد كهربائي عليه. كمان تحذير من هذه السكوترات الكهربائية، يوم الأمس كان في انفجار لسكوتر كهربائي في حي عين مصباح في رام الله وإصابة فتى، وضعه الصحي مستقر، ولكن هذه تحذيرات للجميع عماله بتصير. زلزال بقوة 4.6 ريختر بالقرب من طهران، هل هي تجارب نووية؟ الله أعلم.

0: إذن أخبار الصباح يستمر معكم مستمعينا بعد فاصل إعلاني قصير. أتمنى أن تبقوا معنا وخليكم دائما على السمع 101.7 FM. يعود أخبار الصباح بعد هذا الفاصل الإعلاني، فابقوا معنا.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: من حقك تحكي.
1: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انتجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له, هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول, وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلم في أول واحد, وأنا ما أفكر أبو قصاين فيها تحس إنه بحث لو عقفة ركبته.
0: لكن وين المسؤول؟
2: وعد فلوس سوف أزيد بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز, وعد نسعى عنه المية سوى درامي تكون نشارة يا سيد العزيز, البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز, أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو, يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال, أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح. الثالث عشر من أيار 2026 ومتواصلين برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول YMCA بيت ساحور 0592 1960077. يبدو أنه في مشاكل في الداخل الإسرائيلي. غام الحريديم الغربيين دوفلاندو اسمه يأمر بإسقاط الحكومة الإسرائيلية ويقول لا نثق في نتنياهو، وأوضح أنه الثقة في رئيس الوزراء نتنياهو انتهت مع إعطاء تعليمات واضحة للترويج للانتخابات في أسرع وقت ممكن. فيأتي هذا القرار قرار غير مسبوق على خلفية أزمة توظيف وهموم شديدة يبدو أنها على مستقبل عالم التوراة. هلأ بنحكي في حرب ولا فيش حرب؟ بنشوف من المؤشرات بالعادة. هلأ في إسرائيل نشروا ملاجئ، هاي الملاجئ للجيش وكل هذا الكلام، ولكن يبدو أنه في تحركات باتجاه الأماكن الآمنة وهي. أما في الاتحاد الأوروبي فمدد تحرير الطيران إلى إسرائيل حتى 27/5. شو معنات هذه الحركات؟ نعرفش. أصلا قال نتنياهو في واحد من تصريحاته لا أريد لترامب أن يبرم اتفاقا مع إيران، يريد مواصلة الحرب بأي شكل من الأشكال. هذا المتعطش للدماء.

أخبار الصباح مستمر معكم مستمعينا وآخر الأخبار والتطورات. ميليشيات المستوطنين هاجمت سنجل شمال رام الله. اقتحامات كانت لجنوب الخليل وحملة مداهمات واعتقالات من السادسة صباحا. 5 أشقاء اعتقلوا بعد أن دوهم منزلهم في كفر قدوم شرق قلقيلية فجر هذا اليوم. خلال 24 ساعة الماضية تم الإعلان عن 25 عملية نفذها حزب الله ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

كانت صافرات الإنذار في مناطق الشمال طبعا كلها صافرات الإنذار لأن الجبهة في لبنان ومع لبنان لا زالت مستمرة. قوات الاحتلال لما قررت تدخل مساء اليوم الأمس إلى بيت أمر إلى الخليل شمال الخليل دمرت خط المياه في طريقها مع بدء الأجواء الحارة والصيفية تعرف بالضبط وين تروح. المستوطنون يضعون الكرفانات في منطقة خلة العجوري بمنطقة السكة غرب مدينة دورة بالخليل وهذا إذانا بأنه لا نستوطن هذه الأرض يعني عن قريب. هدم لمنزل المواطن محمد أيمن خليل سعد في قرية بيت سكاريا جنوب بيت لحم وبدون سابق إنذار، هذا ترك العائلة في العراء مشردة. بيت سكاريا مجموعات المستوطنين كانت تحت حماية قوات الاحتلال في غرب دورة، يعني المستوطنين كل يوم عربدات كلها تحت حماية جيش الاحتلال. خلايل اللوز جنوب بيت لحم اقتحمتها عصابات المستوطنين يوم الأمس في محيط منطقة بئر المياه في العبيات، يعني كمان العبيات واحدة من الأهداف على مرمى يد المستوطنين.

كانت قوات الاحتلال أيضا في رام الله اقتحمت منطقة حي المصايف في رام الله. هذه يعني جزئية من اقتحامات الاحتلال اليومية للمناطق الفلسطينية. الدفعة الأولى من قافلة حجاج بيت الله الحرام تنطلق من ساحة المهد في محافظة بيت لحم فجر يوم الأمس، وهذه إذن كما مر الدفعة الأولى من الحجاج. طبعا هذا الموسم يبدأ إن شاء الله على ألف خير. في خبر عاجل وجديد، قوات الاحتلال تعتقل الفتى عيد رامي الجواريش 16 سنة فجر اليوم من مخيم عايدة. واصلين مع أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول. شركة حباس وامسي بيت صحور 0592196077. افتتاح ورشة بناء الجسور لتعزيز التكامل بين مكونات قطاع العدالة والأمن. وزير الداخلية زياد هب الريح شارك في هذه الورشة في افتتاح الورشة. أيضا هي بتحكي عن تطوير آليات العمل المشترك بترسيخ سيادة القانون وتعزيز المساءلة.

الفيروس الذي يشغل العالم الهانتا، يبدو أنه في متحور من هانتا على السفينة الموبوءة. هذه أخبار غير مؤكدة 100%، ولكن موضوع المتحورات هذا هو اللي أثار موجة جديدة وقت أيام الكورونا. احنا بنحاول ما نقارنش كثير بالكورونا عشان ما ندخلش في نفس الذعر، بس يبدو أنه الهانتا مش زي الكورونا إلى الآن. فأصلا موضوع المتحور مش أكيد 100%، ولكن صدرت أخبار عن هذا الكلام.

العلم بعد جدل واسع ما بين القراءة والسمع، هل تقرأ الكتب أم تسمعها؟ فهذا جدل كبير. استطلاع للرأي بيحكي عن ناس فاضية تعمل استطلاع لهذا الموضوع، حلو كتير. السبب الأكثر شيوعا هو ضيق الوقت، وكتاب الصوتي أفضل رغم انتشار الكتب الصوتية، ولكن 40% يرون أن الاستماع إلى كتاب لا يعد قراءة فعلية. فما تقولي استمعت لكتب من الآن وصاعدا. ما الأسرار الجديدة للحفاظ على الشباب؟ النوم وتقليل التوتر والبساطة. هل البساطة مقدور عليها باعتبار خط الفقر موجود؟ يعني النوم الله أعلم، تقليل التوتر صعب.

صار في جدل على موضوع رفع علم فلسطين من قبل يمال برشلونة. يعني ففي جدل صار من لاعب كرة القدم الشاب هذا لامين يامال رفع العلم الفلسطيني خلال موكب فريقه للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإسباني. مدرب برشلونة علق أنه هذا خيار شخصي ما نقدرش نتدخل فيه، فهو بالغ راشد، يعني نحن نكرس أنفسنا لكرة القدم ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما ينتظره الجمهور منا. برشلونة تلوح بالعلم الفلسطيني من قبل أحد لاعبيها هذا شو اسمه يامال، فيبدو أنه ما حدا عاقبه زي ما كان منتشر أنه تمت معاقبته كل هذا الكلام. لا، بيقول لك خياره الشخصي يعني، فكل الاحترام والله.

عمدة نيويورك ينزل إلى الشوارع ويلعب الفوتبول مع الأطفال. حلو هاي الشغل. بحكي عن دعايات، دعايات لبين الناس. هذه على فكرة مبادرة مجتمعية بتنظمها نيويورك لاستضافة فعاليات مرتبطة ببطولة كأس العالم 2026. فنزلوا يلعبوا هو عمدة نيويورك زهران ممداني، هذا ما غيره، فكان بيلعب مع الأطفال قدام حركة المرور، ولا حركة مرور ولا غيره، وقف الشارع وفتحوها راح على أمام مدرسة لفتح ملعب كرة قدم مفتوح. العائلات دخلوا إلى هناك ولكن دعايته كانت في الشارع. هاي الدعايات الانتخابية الحقيقية، مش للانتخاب ولكن لسمعته هو يعني.

يبدو أنه كان في استهداف للمعالم الحضارية في إيران، وهذه كانت اعتداءات ممنهجة في وقت الحرب. قلنا أخبار منوعة بعيد عن السياسة، ولكن إلا ما نلاقي شيء بيشبه نفكر أنه يعني ممكن يكون هون بزبط يعني.

كاس العالم افتتاحه راح يكون في المكسيكو سيتي. جاري جمع النجوم لهذا الافتتاح.

خلال 10 أعوام إنجازات الترفيه منذ عام 2016 تأسست يعني هذه هيئة الترفيه ب 2016 طلع اسم تركي الشيخ يعني. فخلال 10 أعوام هذه انصرف بلايين على هيئة الترفيه السعودية وفعلا لاقت نجاح ورواج حول العالم بشكل غير مسبوق.

في يوم التمريض العالمي ملائكة الرحمة حاضرون في الساحات. يوم التمريض كان يوم الأمس، يعطيكم ألف عافية لهذا القطاع.

علماء يحذرون من الاعتماد المفرط على بخاخات الربو كعلاج وحيد للمرض. طبعا نشوف الخضار والفواكه بمجموعة واسعة من الألوان الطبيعية وتجذب انتباهنا وتزين موائدنا، ولكن ممكن أن نجهل إنه هذه الألوان نفسها تعمل لها دور يعني في صحتنا والوقاية من العديد من الأمراض.

0: في بعض الأنماط الغذائية والأطعمة تساعد في تقليل هرمونات التوتر الكورتيزول وتحسن استجابتنا للتوتر، ممكن هذه تكون كلها مهدئة للجهاز العصبي. مع أنه هلأ في أنظمة جديدة بتقول ابعدوا عن الخضار والفواكه، بطلنا نعرف شنو كل. طيب يعني حاولنا هيك نعمل جولة بسيطة في الأخبار المنوعة، لأنه منحاول أنه نخفف من آثار هاي الأخبار السياسية علينا، نخفف نسبة التوتر والكورتيزول وكل هذا الكلام. لكن لا مفر، أخبار الصباح مليء بهذه المواضيع. نعود لمتابعة أهم الملفات التي وردت معنا في جولتنا الإخبارية. إذن الزيارة المرتقبة إلى الصين، هذه على أهم العناوين وأهم الملفات في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في الوسائل الإعلامية. اليوم بتبدأ هاي الزيارة 13 مايو، بس يعني كمان شوي بالتوقيتات يعني، ولكن هذه محادثات راح تتم لأول مرة منذ زمن طويل، علاقة متوترة بسبب التجارة، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قضايا أخرى محل الخلاف طبعا بين الصين وبين أمريكا. هلا الصين نتذكر كم من مرة كان حكى الصين شو اسمه ترامب إنه تشاينا هي اللي جابت الفيروس وقت كورونا، تشاينا وتشاينا، فهذه يعني واحدة. اثنين، مشاكله مع الصين بدأت كمان بأنه هو فرض تعرفة وجباية وجمارك وكل هذه المصطلحات على البضائع القادمة من الصين، رفع كتير يعني سوى خبطة في الاقتصاد كمان الصيني وكل هذه المواضيع، كل هذا عمله ترامب. وهلأ بيقول لك نشوف الصين شو بدها تقدم لنا في المفاوضات، يعني عشم عنده عشم هائل هذا الزلمة. فبصر كيف راح تكون هاي القمة الصينية الأمريكية. أيضا اليوم دخلت قطر إلى الواجهة، حيث أن قطر عمالها بتشتغل على تحسين العرض الإيراني، و يعني تدخل في مجال الوساطة غير المعلنة بين طهران وواشنطن، فبالتالي رح نصير نجيب سيرة قطر كمان في هاي المفاوضات أكثر وأكثر، في حين أنه المفاوضات عمالة بتأخذ شكل جديد مع قطر، ولكن يبدو أنه في تحركات لبعض الدول الأوروبية. بريطانيا على رأسها، بريطانيا تقول سنرسل المسيرات والمقاتلات في مهمة لتأمين مضيق هرمز، فمسيرات ومقاتلات زي ما حكينا، سفن حربية كمان في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. تقول بريطانيا أنه عملت ميزانية 115 مليون جنيه استرليني لمسيرات كشف الألغام وحدها. فكانت إيران قد قالت في وقت سابق إذا بشوف سفينة بريطانية ولا سفينة فرنسية وقتها في هاي التحركات سوف تضرب بيد من حديد عسكريا. القصف مستمر وراء الخط الأصفر في غزة، شهداء وجرحى يوميا، طبعا تحدثنا عن هذه المعلومات اليوم في جولتنا الإخبارية. على الطاولة ومن ضمن الملفات المهمة اليوم بنحكي عن أنه الكنيسة الإسرائيلي صادق بقراءة أولى على مشروع قانون إنشاء سلطة أثار إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تحت عنوان سلطة أثار يهودا والسامرة، على أن تخضع لمسؤولية ما يسمى وزير التراث الإسرائيلي. لديها صلاحيات واسعة تشمل الاستيلاء على أراضي، إدارة حفريات أثرية، تنفيذ قوانين متعلقة بالأثار في المناطق المصنفة باء وجيم. الله يستر، لسه قراءة أولى لهذا القانون، في عليه إقبال منيح. فكمان إسفين في سيطرة الفلسطينيين على الضفة الغربية أو ما تبقى من الضفة الغربية. خروقات وقف إطلاق النار في غزة تسفر عن شهيد وجرحى في عملية اغتيال. هو قريب لأحد عناصر حماس ومش منهم، هكذا قيل على الأقل في وسائل الإعلام. اليمن مستعدة لخوض المعركة الأكبر إذا استؤنف القتال. نتنياهو يحث ترامب ألا يصل إلى اتفاق مع إيران، يريد الخيار العسكري. إيران مستمرة، وإيران زلزال في 4.9 ريختر ضرب إيران في هذا الوقت، يعني الكل بتساءل هل هذه تجارب نووية تحت الأرض ولا كيف. يعني هذه من ضمن العناوين والأمور التي مرت معنا في جولتنا الإخبارية، وأهم هذه العناوين ذكرناها. إذن مستمعين، أهم الأخبار والملفات اللي مرت معنا خلال جولتنا الإخبارية. نذكر أنه أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، شارع الـYMCA بيت صحور، 0592-196-077. وآخر الأخبار المحدثة عن شهيد في الرام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. إصابة مباشرة لمحاولة اجتياز جدار الضم والتوسع. شهيد الرام هو زكريا علي أبو خالد قطوصة، 47 سنة. محاولة اجتياز الجدار عند الرام، قتل مباشر مسافة الصفر. صحيفة القدس العربي نشرت خبر جاء فيه أن الأسير مروان البرغوثي يرفض الترشح لمركزية فتح رفضا لمساعي التوريث، ولكن هذه شائعة. الخبر الصحيح أن المعلومات ملفقة، إذ لم يصدر عن الأسير مروان البرغوثي أو مكتب الأسير أي شيء، ولم تنشرها أيضا صحيفة القدس العربي. فيحدث هذه الأمور تحدث دائما. المرصد في القوائم الرسمية لأعضاء المؤتمر الثامن لحركة فتح وجدوا أنه الأسير مروان البرغوثي ورد اسمه بوصف عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ولا صحة لأنه تنحى أو شيء من هذا الكلام. إذن مستمعينا، كنا مع أهم الملفات التي وردت معنا اليوم في جولتنا الإخبارية. أتمنى أن نكون أجابنا عن السؤال هل في حرب ولا فيش حرب. طبعا ما أجابنا لأنه الأمور مختلطة بشكل كبير جدا، سواء بالمفاوضات ولا التحضيرات. الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لسه 27/5 معلن الرحلات الجوية على إسرائيل خطرة، تحت الخطر الشديد. كل هذه المؤشرات بتدل أنه يعني في تحركات مش جيدة أبدا نحو الحرب أم نحو السلام. نعرفش اليوم بزيارة ترامب إلى الصين، منشوف هاي الكثير معولين على هاي الزيارة. على كل حال، على كل حال مستمعينا، مع كل هذه العناوين والأخبار نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية اليوم. اليوم انخفاض على درجات الحرارة التي ارتفعت غدا، فهو طقس صيفي معتدل بامتياز. اليوم في ساعات المساء طقس لطيف جدا، 26 درجة. في ساعات النهار تنخفض ل 17 في ساعات الليل. إذن دقائق قبل 9 مستمعينا، هذه أحلى التحيات لكم من أخبار الصباح. كنت معكم إنجي سابا لساعة من الزمن، وأشكركم جدا على حسن المتابعة. لقاءنا يتجدد صباح الغد 8 صباحا، ونتمنى لكم نهارا سعيدا مرة جديدة. شكرا على حسن المتابعة.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة، ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا، مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول. خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592-196-007. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أقدم ميل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد. وأنا بعرف أركب وقصايم في أنا تحت من الحك لو عقفة ركبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل بتكون نتيارة يا سيد العزيز، وعد تنسى عنا المية كل درام بتكون نتيارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت رمية فاضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامجكم طلة صباح. يا صباح الخير. أهلا وسهلا بالجميع، بكل المتابعين والمتابعات، بكل اللي اختاروا يكونوا معنا اليوم بهذا البث وبهذا المشوار. مثل كل يوم من الساعة 9 وشوي تقريبا لل 11 إلا شوي تقريبا، معكم بهذه الرحلة الصباحية، ونحن يعني نتجول بين المواضيع والأخبار والمستجدات والأحداث بمحاولة يعني دائما وجادة لتقصي آخر الأخبار والوقوف عند بعض الملاحظات وقراءة ما بين السطور في هذا المشوار. فأجمل الأمنيات والدعوات أرسلها لحضراتكم سيداتي وسادتي، وأي مكان أنتم موجودين فيه، بأي شغل بإيديكم الله يعطيكم العافية، في أي مشوار رايحينه، في أي من روحة جاية، وين ما كنتوا، بأي حالة من الأحوال، الله يسعدها الصباح ونروقها شوي، ونقول يا صباح الورد ويا صباح الخير ويا صباح الياسمين على كل الإخوة والأخوات، على كل الأصدقاء والصديقات بها النهار، نهار الأربعاء 13-25-26 اللي بوافق 25 من ذي القعدة العام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. يا ريتو دائما وأبدا شو صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح طيب جميل لطيف خالي من المشاكل، خالي من الشوائب، خالي من الأشياء السلبية، يليق بحضراتكم جميعا، وأنتم تواصلون الاستماع والمتابعة لهذا البرنامج. أخبار وموضوعات وقضايا للمناقشة، تقصي للحقائق اللي مرات بتكون في بعض يعني مداخلات أو لقاءات، بنحاول نعرف شوي من هون وشوي من هناك لنشوف لوين هالدنيا رايحة، طبعا لوين بالضبط إلى ما قدر رب العالمين، وإن شاء الله دائما وأبدا بنكون راضين بتقديرات رب العالمين، وإلى أين تتماوج بنا هذه السفينة. يا شادي صباح الخير، يا سعد صباح النور، وزملائنا براديو موال والقمر وبانوراما وكل الناس، ونغم صباح الورد. إن شاء الله هذا الصباح بيكون يعني فرصة كمان لأنه نتفاهم مع حالنا بشكل حلو بشكل إيجابي، بيكون أخف على قلوبنا، بيكون ما في من مخلفات مبارح، بيكون بداية جديدة مع شمس جديدة مع كل شيء جديد. ولا في مخلفات يا شادي؟ والله شكل المخلفات جاي معك كلها اليوم من نظرتك. كل صباح جديد هو رسالة من رب العالمين إنه لسه في وقت، لسه بدنا نحاول، لسه بدنا نجرب، لسه بدنا نضل، بدنا نبقى، بدنا بدنا بدنا إلى آخره. بنحاول إنه هيك نتفاهم مع حالنا، نتفاهم مع بعضنا، ونكون أقوى من أي وقت ماضي، من أي حدث عابر، من أي مرحلة من المراحل، ونكمل هاي الحياة. نستنى أي فرصة لنصنع حاجة حلوة، لنصنع شغلة حلوة إيجابية من أي مكان، وإن كانت شغلات بسيطة وبسيطة جدا جدا جدا. اليوم ممكن يكون بداية إشي حلو، من تليفون، من مسج، من خبر، من موقف، من شغلة، من حدا، من أي شغلة. زي ما إنه في أشياء بتصير معنا سلبية بالحياة ما بنتوقع من وين، أكيد رح تصير نجعلنا شغلات حلوة ما نكون توقعنا من وين. فيا رب صباح يحمل يعني هموم هالناس ويكبها، وصباح يجلب لنا أشياء حلوة أشياء طيبة. بنقول بسم الله، بنبلش دائما وأبدا، ولكل القلوب التي يعني توجه هذه الرسائل وهذه الدعوات وتتضرع إلى الله العلي القدير،
أن يتقبل الله يعني دعائها وأمنياتها وطلباتها ومحبتها وكل هاي اللي اليوم لازم تكون من أبجد يعني أبجديات حياتنا بكل تفاصيل، إنه إحنا نحسن هذا التواصل في مش في تواصل اجتماعي، إحنا اليوم يكون في تواصل روحاني دائما وأبدا ما بيننا وبين الخالق. لكل قلب دعوة مستجابة إن شاء الله رب العالمين، وإياك أن تبدأ يومك بالمزيد من الأفكار السلبية أو أنك تشوف أي شغلة مش حلوة أو بتزعلك أو كذا. وعشان هيك بقول لك يا شادي دير بالك علينا وتوصى فينا، وأنت كمان يا سعد دير بالك حالك وتوصى فينا وعلينا وعلينا وزملائنا بالبث الفضائي من تلفزيون معا. الله يعطيكم العافية والله يسعد صباحكم. هذه خالص دعواتي لكم بيوم طيب ولطيف، وأمنياتي ومحبتي. عادل غريب في الإعداد والتقديم، بنقول صباح الخير ويا هلا.

0: للي سألونا امبارح عن الرواتب الحكومة وكأنها سمعت وطلعت اليوم لا تحكي انه او امبارح على الاقل قالت في جهود مستمرة لتأمين دفعة من رواتب الموظفين قريبا. والاتحاد الأوروبي قال بدين احتجاز أموال المقاصة وبيقول أنه هذا تجاوز للاتفاقيات ويهدف لتقويض أمانة الله. هذول الاتحاد الأوروبي بحسهم بتخوثوا. طب ما هم كمان حاجبين المساعدات اللي دائما بتم او تم الاتفاق على انه تتقدم للشعب الفلسطيني في ظل الحاله كذا وكذا والى اخره. لا قال هو اللي بدين. والله انا يا ابناش حدا يدين بدنا حدا يدفع. شكرا وصباح الخير لكم متابعينا على منصات التيك توك وعلى منصة الفيسبوك. يسعد الصباح. أسامة الشايب بيقول مش هذا الاتحاد الأوروبي اللي بده يلغي مناهجنا.
1: بكرة ده لسه حكاية بعينة لسه في علم الغير.
0: عماد الفروخ يسعد الصباح. مرح يا هلا. أثر صباح الخير. مراد صباح النور. آية هلا ومرحبا. مدلين صباح النور. ونور يا صباح النور. رومانس سلامات وصباح الورد.

0: أهد زكات سادة الصباح رنا وائل وأمال والحج بسام وأبو علي وإم محمد أبو شرار وشهر أبو عيش وإم أشرف. صباح الخير لروان ولمراد ولوصال ولإم عبد الله لأبو محمود ولرومانس. كمان سلامات وصباح الخير من غزة ولغزة التحية والسلام. يا هلا ومرحبا.
1: حبيت أسلم عليك
0: وحبينا نسلم عليكم نطمن على أخباركم إن شاء الله أموركم تمام. واللي ما شرب قهوة يشرب قهوته. فلسطين بتقول صبحت على كل الكون ما عاد في موقف عشان الله يسعد صباحك فلسطين وكل أهلنا بغزة أكيد وعلى الوالدي سعدات صباح عزف الرصاص. سلامات وصباح الخير من البريج تحياتنا لحضرتك. جارة القمر كل التحية من غزة شكرا يا جارة القمر بدور سلام يا سادة الصباح. أسامة بكل مطلوب تحكي باللبناني. أبو جيفارا بالخضر يا صباح الورد عليك ويا رب تهونها صح. أم خالد أم حمدي هلا صباح النور. حج أحمد ثابت الله يسعد صباح الحج أحمد ثابت عراسنا من فوق يا هلا ومرحبا. ناية بتسأل ملاحظ السنة الحرب والطقس والتربية مش فاهمين فيهم إشي. أمداري

مقتل شخص في جريمة إطلاق نار في شفا عمر، واليوم بلكي شفنا وين وصلت جهود أهلنا بالداخل 48 لتشكيل ائتلاف انتخابي موحد، يعني قائمة موحدة مشتركة ما بين كل الأطر والفصائل وغيره والأحزاب اللي موجودة بالداخل ليروحوا للانتخابات موحدين. وين وصلت هاي الجهود، وهل هناك ما يبشر بخير ولا لحتى الآن الأمور ضبابية؟ نقابة أطباء الأسنان تنضم إلى باقي النقابات في التصعيد ضد الحكومة وصرفها لها 5000 شيكل، جابن أجلها للحكومة. تستاهل، تستاهل، اللي بيميز بين الموظفين بيستاهل أكتر من هيك.

هسه اليوم الاجواء رايقه وهاديه وكمان شادي مروقها وهيك معطينا اللحن الرايق الهادي. مالك يا شادي؟ مين اللي مزعلك لما اشلع ذني؟ بس كل رياض فكرت رياض بدي اطلع ازيدته برا. ممنوع انت تزعل، انت تحديدا ليش؟ لمصلحه يعني.

على بورد الصباح. ترامب يبدأ زيارته إلى الصين، وورد الصباح أبرز الملفات على طاولة المباحثات مع شي جين بينغ. الأمانة إنه ترامب تهبل، يعني عيب اللي بيسوي، وأقسم يعني مش عارف أنا هذا الزلمة، مفيش حدا يضبه، مفيش حدا يلمه. قال مصبح ناشر خارطة حاط فنزويلا واعتبرها الولاية 51 لأمريكا. طب شو بالنسبة للفنزويليين، يعني وين الشهامة، وين النخوة، وين عرق الحياة اللي فيهم؟ يعني أخذوا رئيس سمو عادي بضحكوا في الشوارع، والله لا يأخذوا رئيسنا إيش صحيح هذا الحكي؟ عيب، في كرامة، في كبرياء، في خوف، في في وزارة العمل عاملة إشي تشغيلي بنحاول نفهمه، أنا مش فاهم بصراحة. يعني سعد بكل عنه، وسعد متبع للقصص هاي. أبو عدي بكل غزة حتكون 52، فشروا يا زلم ولا ترد على هالحكي. كلا ثم كلا ثم كلا. أشغال يدوية صباح النور. عبد القادر يا هلا. أبو أحمد الكيسي يسعد صباحك. ماريا صباح النور. هلا بحلا حمود وماريا يسعد صباحهم يا عز في الرصاص. يا نايا مرقي هالسنة باللي هو، ما كل الوضع استثنائي، هي أجت على المدارس ولا أجت على الامتحانات ولا أجت ماشي يا بنت الحلال. الدقيش كثير، الدقيش كثير، ولا فيش صوت الأنثى اليوم معدوم عندك يا شادي. قبل لا في مخبى بس خليه معتق لأنه راح نحتاجه لقدام، بلزمنا بلزمنا صح. يلا صباح الخير. أم آدم يسعد الصباح يا هلا. أم أو أم إيه بكل أو بتقول نفسنا نسمع إشي إيجابي، والكل هالكلام وهالهذا ومش إيش إيجابي يا أم قطعته.

والله شادي شادي النسخة الجديدة. شو مصدقين قال انه ماخذين عنك فكرة سيء باني شوهت سمعتك انا والله بيني. لا هيني بزبط فيها ما خيطت الورود. صباح الورود هلا ورحب. خليني أسلم على أم حمادة كمان أقولها يا صباح الورد حجتنا أم حمادة يسعد صباحك كل أيامك وأوقاتك إن شاء الله خير وسعادة وهنا يا رب الله يغير هالحال للأحسن آمين يا رب العالمين. طيب قبل لا أروح لفاصل بدي أذكركم بشغلة إن شاء الله بكرة راح تكونوا معنا. لكل حدا بتذمر لكل حدا مش عجبته الدنيا لكل حدا مجعلك لأنه ما صار الشغلة مثلا زي بده إياها لكل حدا هيك زعلان لكل حدا قلقان لكل حدا متوتر لكل حدا مرق بظرف صعب لكل حدا مجعلك على رأي أخوي مالك لكل لكل لكل لكل هذا الموضوع بكرة بدنا نعمل تليفون مع الزميلة والأخت رومانس للهوى وهي نحكي عن تجربتها بالحياة خلال فترة الحرب هاي إنه قصتها يعني قصة حياتها وبقائها وكيف إنه أنا واثق ومتأكد من إنه هتكتشفوا قديش تذمرنا جميعا ومن ضمنكم أنا سخيف جدا وتافه جدا وملوش قيمة جدا قدام التفاصيل مش التفاصيل العميقة التفاصيل الصغيرة اللي مرقت فيها هي وعيلتها التفاصيل الصغيرة جدا كمان ومش راح أحرق الفيلم خليه لبكرة بس كثير مهم الموضوع وهي مسج للدنيا ومسج للصباح ومسج ورسالة من غزة لكل العالم إنه كيف الحياة بتكون بشكل أو بآخر مختلفة في غزة عنها في أي مكان على وجه الكرة الأرضية. هذا مش شعار ولا كلام بالهوى فاضي ولا فارغ لا كلام بترجمه صبية كانت الحياة قدامها بكل ألوانها كانت وهي يعني موجودة بال يعني خلنا نقول بمقتبل الحياة وبمقتبل العمر وبالدنيا وعايشة بكل تفاصيل حياتها وعندها أربع يعني زهرات وهيك رياحين وأنا راح تشوفوا فيديو صورهم وكذا كيف اليوم قاعدة بتتذكرهم وهم موجودين تحت الأنقاض موجودين بالمقابر كيف بتعدي الشارع اللي كانت تتعديه معهم قبل أربعة من أطفالها الصغار تحت الأرض الآن أبوها أخوها كل هاي القصة وكيف قاعدة بتقاوم الحياة وبتستمر وبتقول لسه في أمل وفي بكرة. هاي راح تقولنا كلنا كلنا كل العالم اللي مش عاجبه الوضع صف وطفي كل الناس اللي بتتذمر من شغلة هون من قصة هناك من موضوع كذا لا الـ الـ الـ الـ التفاصيل التفاصيل اللي عاش وهي طبعا نموذج لحالات أكثر بكثير ممكن كمان صارت بغزة وبتقول كيف هالناس قادرين إنهم يكملوا تكتشف إنه أنت بتاخد الطاقة الإيجابية والحلوة منهم ومعهم فصباح الخير.

0: ونقول سلام بعد الفاصل. نلتقي سيداتي وسادتي والمزيد من الأوراق والأخبار والتفاصيل دائما بصحبتكم برفقتكم وأمنيات الحب والسلامة للجميع.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
1: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصايم فيها، أنا تحت من الحق لو عقفها ركبته.
1: لكن وين المسؤول؟
4: وعدة تخلص سوف أزيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية سوى درامي تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت أن أدفع ضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة ديك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال

0: أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. أين يعني الملف الأول كما العادة من قطاع غزة وآخر الأخبار والمستجدات والمتابعات من هناك، والزميل مصطفى جبر، كيف أصبحت غزة اليوم وكيف الحال؟ مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: رأيك اليوم ولا زي مبارح؟
1: لازم بدنا
0: خلاص بدنا الروك. بدنا الروك،
1: بدنا الروك، خلاص
0: بدنا الروك، نحكيها بالفلسطيني هلا. هيفا حكتها بدنا الروك ومش عارف، احنا بنقول بدنا الروك يا جماعة،
1: بدنا الروك غصب عنك.
0: أيوة كيفك؟
1: بدنا نمشيه،
0: ماشي يلا ماشي، وبطلع بيجي بعده بيجي بكل واحد شعر بطلع بداله.
1: بدنا نقلط،
0: بدنا نقلط، يلا قلط يا أخوي، هات نشوف شو عندك
1: اليوم. يمكن الشباب عاملين على الشاشة قدامك، حبيت أشرح بس الوضع الخاص بالخريطة اللي بتوضح توسع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة. والأمر الخطير جدا اللي بيحدث يوم بعد يوم، واللي كنا بنحكي فيه دائما في الرسائل الماضية، بس حبيت أوضح اليوم بالشكل والصورة أبو أحمد.
0: نعم.
1: إذا معروضة الخريطة قدامك
0: هلأ شادي عرضها. نعم صحيح.
1: هاي خريطة قطاع غزة. طبعا اليوم ترتفع نسبة السيطرة الإسرائيلية الحالية ولأول مرة إلى 64% من المساحة الجغرافية، وهي المساحة اللي باللون الأحمر. طبعا خارج اللون الأحمر بيعيش أكثر من 2.5 مليون إنسان فلسطيني في 36% من المساحة الجغرافية اللي هي باللون الأخضر ناحية البحر. طبعا واضح شوية خطوط خليني أوضحها أبو أحمد.
0: أوكي.
1: اللون الأحمر هي مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويتواجد في هاي المناطق فقط الميليشيات التابعة للاحتلال. هاي المناطق مدمرة بنسبة 100%، ويتواجد فيها الجيش الإسرائيلي من خلال مواقع عسكرية منتشرة سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق. هاي المناطق باللون البرتقالي هي مناطق توغل جديدة للاحتلال الإسرائيلي، اللي بيوسع من خلالها الخط الأصفر واللي بيطلق من خلالها النار على مدار الساعة، وهي خارج الخط الأحمر اللي هي ملونة باللون الأصفر. 36% المساحة الخضراء الموجودة، هاي غالبيتها مناطق المواصي، منها مناطق غرب مدينة غزة، مناطق غرب المنطقة الوسطى، غرب خان يونس، فقط هاي بيعيش فيها كل سكان قطاع غزة. الخط الأصفر الممتد من رفح حتى جباليا هو طريق شارع صلاح الدين، وهو يعني الطريق اللي بيفصل كل المناطق سواء الجنوب والوسطى وغزة والشمال. والآن الجيش بيقترب للسيطرة الفعلية على طريق صلاح الدين.
0: كمان
1: الخط الأصفر بعيد عن الخط الأحمر، اليوم الجيش خلاص بيقدم الخط الأصفر في هاي المناطق، وبيكشف كل الناس اللي بتحركوا والعربات اللي بتحرك في طريق صلاح الدين. زي ما احنا شايفين انه في توسيع للمنطقة الصفراء في الفترة الأخيرة، في شرق مدينة غزة فوق، وفي شرق مدينة خان يونس، وكذلك في شرق المنطقة الوسطى وخاصة دير البلح والمغازي. كمان واضح في في الخريطة أبو أحمد قديش السيطرة الإسرائيلية اللي تتجاوز 64%،
0: ولا
1: بنحكي عن 50 55 58 60. اليوم بنحكي عن سيطرة فعلية 64%. كمان برضو السيطرة بالنار كمان تتجاوز المساحة الجغرافية. شوف فوق أبو أحمد في بيت نون، لا هي بيت حنون شمال قطاع غزة مسيطر عليها بالكامل، ممسوحة مسح. بيت لاهية كذلك موجود بعض الناس في الجهة الغربية، جباليا كمان موجود فيها الجيش الإسرائيلي مدمرة بشكل كامل. المناطق الشرقية لمدينة غزة كمان هي مدمرة بشكل كامل، وأي شخص بيقترب من المنطقة الصفراء بيتم إطلاق النار عليه. وكل يوم في شهداء في شرق مدينة غزة، في أعمال عسكرية في المنطقة الوسطى زي ما هو محدد عندنا دير البلح، كمان بجنبها مناطق شرق المغازي وشرق البيش المنطقة الوسطى، والعمليات العسكرية كمان منطقة خان يونس المنطقة الشرقية والشرقية الجنوبية، وهي منطقة معروفة لعمليات عسكرية إسرائيلية، وأيضا ممر دخول الميليشيات التابعة للاحتلال واللي شهدت وقوعها في أكثر من 3 كمائن في الأشهر الماضية طبعا على جنوب قطاع غزة العزيزة رفح محتلة ومدمرة بشكل كامل، والجيش الإسرائيلي يسيطر حتى جنوب مدينة خان يونس. يعني الخط الأصفر من الجهة الشمالية هي حدود جنوب خان يونس، وأيضا يتم إطلاق النار، وخاصة أنه هاي مناطق المواصي ومناطق الخيام، بما في ذلك يسيطر الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا من البحر حتى الشرق بمساحة تتجاوز 12 كيلو متر، بما فيها معبر رفح. هذا بما يخص السيطرة الإسرائيلية، وأيضا الجديد وعملية السرطان الممتد لهذا الخط الأصفر على عكس ما تم الاتفاق عليه أبو أحمد. ويمكن الصورة صادمة، الخط الأحمر هذا كله بيسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، بينما يعيش غالبية سكان قطاع غزة في 36% من المساحة الجغرافية. وأيضا الخطير في هذا الأمر أنه كمان الجيش من خلال هذا التمدد بيقطع أوصال القطاع، بيفصل بعضها من خلال السيطرة يوما بعد يوم بشكل مباشر أو غير مباشر على طريق صلاح الدين، ليعتبر متنفس لحركة المركبات وحتى حركة الشاحنات التجارية وحركة الشاحنات الخاصة بالمؤسسات الدولية، والهدف منه تضييق الخناق. هذا بما يخص توسيع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي وصلت حسب وسائل إعلام عالمية إلى 64%. أبو أحمد، هذا بما يخص المساحة الجغرافية بشكل عام. أبو أحمد، هناك شيء لافت بعيدا عن الأوضاع الميدانية، هو مخطط واضح لهندسة التجويع بمشاركة إسرائيلية وأيضا بتنفيذ من مؤسسات دولية. المطبخ العالمي هو أحد أبرز المؤسسات التي تقدم الخدمات الإنسانية والإغاثية، وخاصة من ناحية الغذاء، والتي تقدم بشكل كبير جدا لكل مخيمات النزوح وخارج مخيمات النزوح. ولكن للأسف كان بالأمس قرار بتقليص عدد العاملين في هذه المؤسسة التي تعتبر من أبرز المؤسسات التي تقدم الطعام والغذاء للنازحين على مستوى قطاع غزة منذ بداية الحرب. تم الاستغناء في هذه المؤسسة حسب وسائل إعلام محلية عن 300 موظف في مختلف أقسام المطبخ العالمي من أصل 700 موظف. بالأمس كان هناك اعتراض كبير جدا، لأنه تم توقيف الطبخ وتزويد مخيمات النزوح في منطقة دير البلح في المنطقة الوسطى وبعض مناطق مواصي خان يونس. هذا القرار يعني لديه يعني انعكاسات خطيرة وكبيرة جدا، وخاصة أنه يحرم الآلاف من النازحين من هاي الوجبات، وخاصة أنه كل مخيمات النزوح أبو أحمد بتعتمد بشكل يومي عن الوجبات المقدمة من المطبخ العالمي، وهذا الأمر بيزيد من الأعباء الإنسانية بشكل كبير جدا في ظل حالة الغلاء وحالة الفقر ومحدودية الدخل لدى الآلاف من النازحين. أخيرا على صعيد معبر رفح أبو أحمد،
0: أوكي.
1: ولكن بشكل محدود يتم سفر المرضى بشكل شبه يومي، ولكن وسط إجراءات معقدة ومحدودية في الأرقام، وكأنه منفذ في ظل يعني ورود أنباء عن وفاة حالات بشكل يومي خاصة من الأطفال والنساء المرضى والجرحى. بالأمس كان هناك يعني إرهاب جديد من الاحتلال بحق المسافرين العائدين إلى قطاع غزة. طبعا بشكل يومي تصل دفعات جديدة من مصر إلى قطاع غزة، ولكن عند نقطة تفتيش للجيش الإسرائيلي قبل تحريك الباصات إلى مستشفى ناصر وسط خان يونس، أقر الجيش بإرجاع نص المسافرين للجانب المصري بعد ساعات وأيام من التعب والمشقة والسفر قبل وصولهم إلى قطاع غزة. وبالتالي هذا انعكاس لسيطرة الجيش الإسرائيلي حتى على معبر رفح من الجهة الخارجية، وأيضا تنفيذ كل ما يريده بحق المسافرين سواء المغادرين هم المرضى والجرحى بشكل شبه يومي، وحتى العائدين من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا يا مصطفى، والله يعطيك الصحة والعافية. شكرا للتوضيح، وأنه قديش اليوم بتفرق يعني هاي الخارطة اللي قاعد بتم نشرها بالوقت اللي قاعد العالم يعني بيرتب فراقه في ظروفه في مش عارف إيش، وبيتابع في الملف الصيني والإيراني والأمريكي وكذا وإلى آخره. الإسرائيليين قاعدين بيسرقوا بغزة شوي شوي، عملوا بالشيء الخط الأصفر، بعدين الخط الأصفر قاعدين بزحلكوا فيه شوي شوي، زي لما يكونوا جيران اثنين بالأرض وواحد فيهم طماع، كل يومين ثلاثة بزيح الحداد شوي لقدام بدخل. هدول الجماعة قاعدين بسرقوا بالمشهد شوي شوي، تقريبا ظلوا المواطنين مش على أكثر من 40%، يعني 45% بالكثير من غزة، مناطق تانية بتم مسحها كليا، وهذا أصوات التفجيرات اللي كنا نسمعها والريبوتات اللي كانت تتفجر وكل هذا الأمور بتم مسحها للأسف الشديد. واليوم الخريطة يعني مرعبة عن شو الخريطة، التوزيع للناس في قطاع غزة، وهم تماما بتم حشرهم بزاوية صغيرة، بمربع صغير فوق مكانة غزة صغيرة، وهي أكبر تقريبا كثافة سكانية بالعالم، اليوم صارت كثافة سكانية بلس يعني في القطاع. كان الله بالعون، وإن شاء الله هالقصة ما بتطول وبتنحل وبتتحلحل وبتروح. من ملف لملف مكملين معكم سيداتي وسادتي، وملفنا التالي حول تحالفات القوائم العربية وقديش ممكن تنجح بالداخل، لأنه يعني على ما صار مفهوم عند كثير من الناس أنه الحل الوحيد لي يعني تخفيف وطأة هذه يعني حكومة وإرهابها وتأثيرها والمستوطنين وفي غزة وفي الداخل وفي الضفة وفي كل المناطق، هو إقصاء هذه الحكومة وإسقاطها بالانتخابات القادمة. كيف بيتم ذلك؟ توحيد كل الجهود، ومن ضمنها جهود كمان المواطنين الفلسطينيين في الداخل. وهذا حيكون محور حديثي للزميل والصحفي مبدى فرحات، صحفي من الداخل، لنعرف وين وصلت الجهود اللي مبذولة حتى الآن ما بين الأوساط المختلفة لتشكيل قائمة عربية مشتركة موحدة في الانتخابات القادمة. مبدى صباح الخير.
2: صباح الخير عادل لك ولجميع المستمعين.
0: طمني عنك، كيف الحال؟ أمورك تمام إن شاء الله؟
2: تمام الحمد لله.
0: يا رب. الحمد لله. الله يعطيك العافية دائما وأبدا. مبدأ بدسأل هالسؤال حول الجهود اللي لليوم ما بعرف ما تم، يعني خلنا نقول الجزم بهذا الموضوع رغم تقارب الأفكار وتواردها وغيره، قديش إحنا قريبين من إعلان الوسط الفلسطيني العربي في الداخل من إنه حيروح للانتخابات موحد؟
2: طبعا الاجتماعات واللقاءات عادل يعني ما زالت مستمرة بين رؤساء القوائم العربية في الداخل الفلسطيني، وآخرها يعني كان قبل بضعة أيام بلقاء بين رؤساء القوائم العربية، نتحدث عن الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي وكذلك القائمة العربية الموحدة، وأيضا وأيضا لجنة الوفاق. يعني هناك وجهات النظر من أجل إعادة تشكيل القائمة المشتركة، رغم أن هناك بعض الخلافات في داخل القوائم العربية، ولكن المجتمع العربي المجتمع الفلسطيني في الداخل يريد الوحدة، يريد قائمة مشتركة. وأيضا يعني ما كان في مدينة سخنين والإعلان المبدئي كان عن إعادة القائمة المشتركة باعتقادي، وفي نهاية المطاف رغم يعني التصريحات اللي موجودة لدى رؤساء القوائم العربية، وآخرها يوم أمس يعني تصريح نائب منصور عباس حول الخدمة المدنية، وهذا التصريح يعني أثار ضجة كبيرة داخل المجتمع العربي بأنه يجب على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل الانخراط في الخدمة المدنية، ولكن اليوم يعني عاد عن هذا التصريح وصرح بتصريح آخر بأنه يعني التصريح له كان يجب على المجتمع الداخل في الفلسطيني الانخراط في الخدمة المدنية، ولكن ليس بالصيغة اللي موجودة حاليا، وإنما يعني أن يكون بديل للخدمة المدنية. ولكن إذا تحدثنا عن القوائم هناك تقارب بوجهات النظر، ربما نشاهد في الأيام القريبة إعلان القائمة المشتركة، ولكن هناك خلافات. ما هي الخلافات؟ طبعا احنا بنعرف انه القائمة المشتركة ستكون قائمة تقنية تعددية فقط، وبعد الانتخابات كل حزب سيذهب الى ما يرى مناسب في الكنيسة. يعني لم يكن تحالف قوي، تحالف على مبادئ وأسس. طبعا بعد الانتخابات كل حزب ما يرى مناسب يذهب ويختار إذا يدخل إلى الائتلاف أو لا يدخل إلى الائتلاف، ولكن سيكون هناك خلافات على أشياء اثنين عادل في القائمة المشتركة: من سيكون رئيس القائمة المشتركة وترتيب المقاعد. هذول الأمران يعني يتم الحديث عنهم. القائمة الموحدة تطالب برئاسة القائمة المشتركة وتقول بأن أنا يعني الحزب الأكبر في الداخل الفلسطيني، ونتائج الانتخابات الأخيرة دليل على ذلك. وأيضا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تطالب برئاسة القائمة المشتركة. مع العلم يوم السبت سيكون مؤتمر للجبهة الديمقراطية، سيتم انتخاب القائمة القائمة الجبهة لخوض الانتخابات انتخابات الكنيسة. سنشاهد وجوه جديدة في قائمة الجبهة، ربما لم يكن تمثيل نسائي في المقاعد الأولى، ولكن سنشاهد أيضا من سيكون في رئاسة قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. بعد ذلك ممكن الحديث عن القائمة المشتركة، ولكن الخلاف المركزي سيكون عادل: من سيكون رئيس قائمة المشتركة وكيف سيتم ترتيب المقاعد من 1 حتى 15.
0: يعني المؤشرات إيجابية، وفقط تبقى اللوجستيات، أفهم من حديثك مبدأ.
2: نعم عادل، هناك
0: نوايا يعني 100% تقريبا نضجت الفكرة.
2: نوايا 100%. أيضا لا ننسى أن هناك لجنة وثاق ولجنة سبعية من رؤساء السلطات المحلية، وأيضا يعني اللجنة السبعية للسلطات المحلية أعطت مهلة لرؤساء القوائم حتى نهاية هذا الشهر. يجب عليكم إعلان تشكيل القائمة القائمة المشتركة وخوض الانتخابات.
0: مبدأ
2: المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني. طبعا الاجتماعات مستمرة، وكما ذكرت يعني قبل قليل كان أيضا كان تصريح للنائب أحمد طيبي بعد اجتماع رؤساء القوائم، وقال بأن الأمور إيجابية ونحن بالطريق إلى إعلان القائمة المشتركة.
0: نعم. مبدأ، شو بيعني أن تحصل القائمة، أن يحصل الجمهور العربي على هذه القوة في البرلمان؟ نفهم الصورة بشكل أوضح. قديش ممكن يحد من تغول الحكومة الحالية، أو حتى ممكن أنه يعني اليمين، بقصد اليمين المتطرف، وقديش في أمل أنه فعلا تنقلب هالصفحة هاي؟
2: إذا كان إذا كان خوض الانتخابات للكنيسة في الداخل الفلسطيني بقائمة مشتركة، المجتمع العربي سيكون من أعلى نسبة التصويت هذه المرة. يعني هناك إجماع في الداخل الفلسطيني على قائمة مشتركة، قائمة واحدة. إذا كان هناك قائمة مشتركة سيكون عدد نسبة التصويت سترتفع بشكل ملحوظ جدا، وسيحصل المجتمع العربي على أكثر من 15 مقعد. ماذا يقول هذا عادل؟ يقول بأن من يريد تشكيل الحكومة القادمة في إسرائيل يجب عليه الجلوس مع الأحزاب العربية والقائمة المشتركة، وهي من ستقرر سياسة هذه الدولة وسياسة هذه الحكومة في السنوات القادمة.
0: تمام. وبالتالي الرهان كبير أولا على قادة الأحزاب، والرهان الأكبر إذا ما تم توحيد الجهود على المواطنين، على الفلسطينيين في الداخل للتصويت من أجل إسقاط هذا التطرف الصهيوني اللي اليوم يعني لم يستثني أي أحد، لا في غزة ولا في الضفة ولا في الداخل ولا في أي مكان. أتمنى أنه الفكرة تكون تمام.
2: نعم نعم مرة أخرى.
0: نعم، أقصد بأنه الرهان الآن على أول شيء قيادات القيادات اللي في الداخل تشكل القائمة الموحدة، وبعد هيك على المواطنين في تكثيف التصويت لإسقاط هذا التيار المتطرف في الأحزاب اليمينية المتطرفة.
2: بالفعل يعني عادل كما ذكرت يعني هناك إجماع في الداخل الفلسطيني، إذا كان قائمة مشتركة ستكون نسبة تصويت عالية جدا، ولكن إذا كان هناك تفرقة وكان هناك عدة قوائم عربية
0: شاء الله
2: نسبة التصويت ستكون منخفضة جدا، وهذا يصب في مصلحة اليمين المتطرف في إسرائيل، وهذا ما يريده يعني حكومة نتنياهو وبن غفير، وأيضا يعملوا على تشرذم المجتمع العربي. نجحوا في السابق لكن ربما هذه المرة لم ينجحوا، وإذا كان هناك قوائم أكثر من قائمة مشتركة هذا ليس في صالح المجتمع العربي، وأيضا يعني اليمين المتطرف في إسرائيل سيشكل الحكومة القادمة بأريحية وربما أكثر أيضا ربما أكثر، وتكون حكومة
0: عنصرية
2: متطرفة أكثر داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل. وأيضا نشاهد في الأيام الأخيرة بن غفير ماذا يفعل وكيف يتجول البلدات العربية، ولكن يجب على المجتمع العربي أن يصحى من هذه الحكومة العنصرية المتطرفة، وأن يكون موحد وخوض الانتخابات بقائمة مشتركة موحدة وتمثيل المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وأن أن أن نعم
0: عذرا على المقاطعة مبدا، لكن بنفس الفكرة أنه قديش ممكن في أحزاب صهيونية بشكل أو بآخر قريبة لليسار أو حتى يعني يمين ولكن مش متطرف ممكن كمان تكون شريكة بإسقاط اليمين المتطرف بشكل غير مباشر، الشراكة بقصدون يعني في جهود موحدة مثلا لإسقاط هذا اليمين المتطرف في إسرائيل.
2: نعم يعني عادل هناك محاولات، وبعد يعني أيضا يعني تحالف بنت ولبيد وخوض الانتخابات بحزب واحد، ولكن لا يمكن يعني بأن نقول عن بنت ولبيد من اليسار أو اليسار المركز، لا جميع هذه الأحزاب هي
0: يميني.
2: أحزاب متطرفة، أحزاب يمينية، أحزاب عنصرية. يعني في السابق كان هناك كان رئيس الحكومة بنت ولبيد أيضا في الائتلاف الحكومي، وعبد العباس داخل هذه الحكومة وداخل هذا الائتلاف. اليوم نشاهد يعني جميع التصريحات لبيد وبنت يقولون بأنه لا يمكن دخول أو التفاوض مع منصور عباس والقوائم العربية ليكونوا شركاء في هذه الحكومة. لا أعتقد هناك ما بعد 7 أكتوبر هناك أحزاب يسارية في المجتمع الإسرائيلي، ولكن إذا هناك يعني أحزاب نتحدث عن أحزاب صغيرة جدا وربما لم تعبر نسبة الحسم. الحل الوحيد عادل كما ذكرت في بداية هذا البث قائمة مشتركة تمثل جميع الأحزاب جميع شرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل، والإحاطة بنتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وأن لا يكونوا في مركز هذا الحكم وتشكيل الحكومة القادمة، لأنها ستكون أسوأ بكثير من هذه الحكومة، ومن سيدفع الثمن في الانتخابات القادمة هم الداخل الفلسطيني.
0: كل احترام وشكر لحضرتك الزميل الصحفي مبدع فرحات من الداخل 48، معقبا على المساعي والجهود المبذولة من الأحزاب العربية في الداخل لتشكيل ائتلاف موحد للذهاب موحدين إلى الانتخابات، الأمر الذي بات حاجة ملحة جدا لإقصاء اليمين المتطرف وللحفاظ على ما تبقى من يعني حالة حياتية ومعيشية، وأنه التهديدات اليوم

فاصل وللحديث بقية بعد الفاصل في ملف آخر سيداتي وسادتي يتابعوا مع حضراتكم ملف نقابة الأسنان والخطوات التصعيدية المرتقبة حيث أنهم سيبدأون إضرابا شاملا عن العمل وهناك خطوات تصعيدية. دكتور ناصر شكير نقيب أطباء الأسنان في محافظة الخليل لنحكي بهالموضوع.

0: أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. أجدد الترحيب بحضراتكم، وينضم إلينا دكتور ناصر شقير نقيب أطباء الأسنان في محافظة الخليل حول بيان نقابة أطباء الأسنان والخطوات التصعيدية. دكتور صباح الخير دكتور ناصر.
1: يسعد صباحك أستاذ عادل، صباح المستمعين،
0: كيف الحال؟
1: تمام الله يسعدك.
0: يعني أنا بخير وتمام، وهينا متابعين مع هالنقابات في تصعيد. يبدو أيضا نقابة أطباء الأسنان نزلت بيان بتقول بأنه عطفا على ما سبق، طبعا نقاط، فقد اتخذ أو اتخذ المجلس قرار بالإضراب الشامل والعام في وزارة الصحة ابتداء من 12/5 وفقا لما يلي. تعطينا تفاصيل أكثر لو سمحت دكتور.
1: هلا هو إضراب مفتوح لأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام.
0: نعم.
1: في وزارة الصحة، طبعا يستثنى منه اللي هم جراحين الوجه والفكين، في اللي هم بيتبعوا لإدارة المستشفيات.
0: تمام.
1: لأنه بتكون في حالات إنقاذ حياة وغيره وما
0: أكيد.
1: إلى ذلك. طبعا إحنا ما بنتأخر دائما في خدمة الشعب.
0: نعم.
1: المطالب هي بسيطة، المطالب القديمة كلها اللي من 2012 اللي كانت النقابة بتطالب فيها على مرار السنين هي شملت بالإعلان الإضراب، لكن خلينا نتجاوز عنها. يعني هو الشيء الأساسي اللي مطلوب إنه يكون في راتب بانتظام، هذا الأساسي، لأن الأطباء محتاجين يعيشوا بحياة كريمة. في أطباء بتنقل من محافظة لمحافظة، الأطباء لهم مجموعة حوالي 17 شهر بواقي رواتب على الحكومة. إحنا بنحكي عن مبلغ ضخم، يعني بحيث إنه أطباءنا تنزفت كل طاقاتهم ومدخراتهم.
0: صحيح والله.
1: يعني من بعد عيد الفطر لما ينزل 2000 شيكل فقط لا غير، أعتقد ما في حدا بيقدر يعيش ب 2000 شيكل من هذه الفترة لليوم.
0: وعليه هل في أي مثلا تنسيق ما بينكم وبين النقابات الأخرى، حدا من الحكومة حدا من الصحة ولا؟
1: طبعا
0: يعني
1: على تواصل مع وزارة الصحة.
0: تمام.
1: مع الحكومة. غدا صباحا الساعة 9 صباحا راح يكون في اجتماع لمجلس النقباء. وهم راح يقرروا الخطوات القادمة أو شو.
0: يعني في تنسيق بينكم بين النقابات الأخرى دكتور؟
1: نعم صحيح.
0: إنه
1: صباحا الساعة 9 راح يكون اجتماع مجلس النقباء وراح يطلعوا ببيان مشترك إن شاء الله،
0: إنه يا بتروحوا لتصعيد يا بتروحوا لتخفيف حسب الوضع.
1: بالضبط.
0: الحكومة قالت إنه الحكومة قالت إنه في جهودها مستمرة لتأمين دفعة من رواتب الموظفين قريبا، يعني هي محاولة يمكن لتهدئة الأجواء. أنا بتوقع هذا الخبر تم تسريبه مبارح.
1: هلا ممكن يكون لتهدئة الأجواء، ممكن يكون فعلي، لكن إحنا يعني هي الحكومة ممكن تعمل بآليات مختلفة عن اللي بتعمل فيها حاليا. يعني لما تحكي بالنسبة للرواتب تعطى بنسب ما بيكون فيها عدل. أنت عندك الرواتب يعني تتراوح بين 2000 شيكل بتوصل ل 20,000، يعني الكل بعرف هذا الحكي.
0: نعم.
1: مش منطق لما تصرف 70% لطبيب معاشه مثلا 5,000 شيكل بده ياخد 3,500 شيكل، واللي بياخد مثلا 10 أو 15 بده ياخد 8,000 ل 10,000 شيكل. يكون
0: نعم.
1: في تساوي بالدفعات يعني نفس
0: نعم.
1: الوقت، مش يعني بحيث انه تكون النسبة او المبلغ اللي بده ينزل للأطباء يكون كافي انه يقدروا يعيشوا حياة كريمة مش اكثر من هيك.
0: طبعا مجلس يعني الوزراء عقب دكتور اكيد على يمكن شفتوا تعقيبهم على موضوع النقابات والإضرابات، وقال إنه بظل هاي الظروف بيدعو المجلس مختلف القطاعات إنه يراعوا هاي الظروف العامة والاقتصادية وكذا وإلى آخره، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والملحة لأبناء شعبنا، وإنه هاي الظروف خارجة عن قدرة الحكومة. شو ممكن نحكي بهيك معادلة؟
1: هلا بهيك معادلة احنا دائما يعني ما بنتأخر عن ابناء شعبنا في خدمتهم ولا نقابة الأطباء ولا حدا، واحنا بتنسيق مباشر مع نقابة الأطباء. هلا جزئية تقديم الخدمات هي ما مش حتكون منقطعة، والنقابات يعني بتطلع على الشعب او قبل ما تطلع على حالها يعني او لهيئاتها العامة. ما راح يكون في انقطاع مستمر في الخدمات بحيث انه يأثر على الشارع، ولكن بالنهاية يعني محتاجين يوصلوا للخطوات التصعيدية هاي لحتى الحكومة تستجيب معهم، لانه ما في استجابة من طرف الحكومة كان قبل هيك.
0: وان شاء الله خير، بكرة يكون في هيك تواصل جميل او ايجابي واخبار ايجابية. اشكرك دكتور ناصر شكر. شكرا
1: طبعا.
0: شكرا نقيب اطباء الاسنان في محافظة الخليل، وان شاء الله يعني بتهدى الامور ان شاء الله.

تنطلق يوم غد الخميس في رام الله أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئيس في أو الرئاسة في مدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضوا يتوزعون بنحو 1600 عضو في رام الله، 400 في قطاع غزة و400 في القاهرة و200 في بيروت. وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضو للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد سواء بالزيادة أو النقصان إذا ما تم اتخاذ قرار بذلك. وتستمر أعمال مؤتمر فتح لثلاثة أيام من الخميس وحتى السبت، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة للرئيس محمود عباس إلى جانب كلمات للفصائل الوطنية الفلسطينية وممثلي فلسطين 48 قبل الانتقال إلى الجلسات الداخلية الخاصة بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني وانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر. كما ستشهد الجلسة المسائية انتخاب لجنة الانتخابات وتشكيل لجان المؤتمر المختلفة التي ستباشر اجتماعاتها فورا لمتابعة جدول الأعمال والمهام التنظيمية الخاصة بالمؤتمر. وسيخصص اليوم الثاني لمناقشة تقارير المفوضيات واللجان المختلفة بالتوازي مع فتح باب الترشح للانتخابات للجنة المركزية وللمجلس الثوري من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، يعقب ذلك إعلان القوائم الأولية ثم النهائية للمرشحين. وفي اليوم الثالث من المؤتمر تشهد انطلاق عملية الاقتراع من الساعة 8 صباحا وحتى 3 بعد الظهر، على أن تبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز وإعلان النتائج وصولا إلى إصدار البيان الختامي للمؤتمر. وكانت فتح قد عقدت مؤتمرها الأول عام 1967 في العاصمة السورية دمشق، فيما عقد الثاني في الزبداني قرب دمشق أيضا، والثالث في دمشق، والرابع في دمشق أيضا، بينما عقد المؤتمر الخامس في العاصمة التونسية تونس. ويعد مؤتمر فتح الثامن مؤتمر تعقده الحركة الثالث مؤتمر تعقده الحركة داخل أرض الوطن بعد المؤتمر السادس الذي عقد عام 2009 في بيت لحم، والسابع الذي عقد في 2016 في مدينة رام الله. ويتنافس الكثير من الذين شملهم المؤتمر على مقاعد المجلس الثوري 80 ومقاعد اللجنة المركزية أيضا 18. ويعني في أسماء وتابعنا على السوشيال ميديا قديش الحراك كثير، ولكن أيضا شاب هذا المؤتمر الكثير من الانتقادات من قبل مواطنين، من قبل أيضا فتحاويين انتقدوا المؤتمر من حيث اختيار الأسماء وعن إمكانية خروج يعني مخرجات فعالة وما إلى ذلك. هناك منافسة على مقاعد اللجنة المركزية، هناك منافسة داخلية أيضا ما بين المؤتمرين على مقاعد المجلس الثوري. إذن هل سيشهد المؤتمر مفاجآت؟ هل ستكون هناك بعض الأعمال أو السياسات التي يجب أن يتم اتخاذها لمراعاة الظروف التي نعيشها أم لا؟ هذا ما يعني ينتظره الناس، أم أنها ستقتصر على إضافة أسماء جديدة واستبدال أسماء أخرى سواء باللجنة المركزية، وخصوصا أنه قاعدين بنشوف تزكية كثير من الأفراد لبعض الشخصيات القيادية اللي أعلنت نيتها الدخول في هذه المنافسة وفي هذا السباق من أجل نيل أعضاء ثقة أعضاء المؤتمر بالنزول مثلا للانتخابات للجنة سواء المركزية أو المجلس الثوري.

كنت أقرأ مقالة للدكتور ناصر اللحام بعنوان الرئيس وابن الرئيس مؤتمر فتح أو مؤتمر السلطة، وقال بأن هناك من ضمن فقرات المقالة أن هناك أسماء قوية وأسماء أقل قوة، أسماء خلافية وأسماء أقل ضجة تترشح نظريا لمنصب اللجنة المركزية، ويتفاعل الجمهور بشدة مع أسماء مثل لواء ماجد فرج واللواء زياد بالريح ونجل الرئيس ومستشاره ياسر عباس والمحافظ دكتورة ليلى غنام، حتى يقال بأن نحو 100 قائد من فتح يفكرون بالترشح لعضوية اللجنة المركزية، فيما أن المئات يفكرون بالترشح لعضوية المجلس الثوري، ولكن هذه الأعداد سوف تتراجع إلى العشرات في قاعة الشقيري بمبنى القيادة في رام الله. فاصل وللحديث بقية، وأنتم في برنامج طلة صباح.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. كان بودنا نحكي مع الأهل في بيت أمر لمعرفة آخر الأوضاع، ولكن حتى الآن ما نجحنا بهالقصة هاي، وإن شاء الله ربنا يهدي البال مجيب اللي فيه الخير. أهلنا ببيت أمر الله يسعد صباحكم ويهدي بالنا وبالكم يا رب. واللي حاب يشارك معنا على التليفونات 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال. شو صار في الواتساب يا شادي؟ تيرارا

0: في مقترح لنقابة الأطباء عماله شباب بعتولنا إياه، صرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5,000 شيكل، وصرف 5,000 شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بالإضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر. نأمل كل النقابة أن يتم النظر في المقترح قبل العيد بما يمكن الموظفين من تلبية التزاماتهم في حال لما مش عارف شو هذا شو اسمه حدا فهم شو القصد، يعني في حال ما استجبوش للمطلب حيتسمر الإضراب. لا تعاتبني ولا بعاتبك، فيش وين راه فضية الساحة، فيش وقفة لل ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام.
1: الله يصبح خير أبو أحمد.
0: هاين
1: أنا أتسليت، بدي أتسل عشان أصبح عليك.
0: الله يسعد صباحك، كل أوقاتك طولنا في عمرك، خلينا إياك حبيب الشعب. هلا هلا عمو بشحدة، سلامات، صباح الخير، بونجور، تحياتي، سلامات سلامات. هلا بأم شحدة كمان، صباح الخير.

0: طيب خلينا نلف لفة سريعة على بعض الأخبار اللي شوي بزموها بالصفحة الأخيرة طالما احنا بالدقائق الأخيرة من البرنامج. عائلة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة نعته بالأمس عن عمر 92 عام بعد أن قضى الأسابيع القليلة الماضية في العناية الطبية. وكتب نجله أحمد على فيسبوك: صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني بأن الدين معاملة الناس وليس مظاهر فقط وطريقة النعي يعني الجميلة. ويتمتع بحضور قوي هذا الفنان، وكان صاحب أصوات كرتونية معروفة إلى درجة أن ديزني قالت بأنه كان أفضل من قلد الأصوات أو دبلج الأصوات الكرتونية، وتحديدا بالملك أوسكار، وأنه تم دفع أجره مرتين تكريما له وتغلب على النسخة الأمريكية الحقيقية بهذا الموضوع. وهو المعروف بالمعلم سردينا في يعني الوسط الفني، وكان رحيل يعني لطيف بشكل إنسان إنه اللي ما يتمتع به من حضور في الوسط الشعبي كمان.
1: أنت غريب قوي،
2: ما عندكش فكرة.
0: هذا هو هذا الملك
2: المملكة كلها،
1: كل حاجة
2: حتى الظلمة اللي برا الحدود الشمالية.
1: قال لا وقال لي إياك تروح هناك.
0: تعرف إنه الكرتون تبع زمان أحلى وألطف وأفهم وأجمل وأعقل
1: ما أنا شجاع.
0: عارف
1: في إيه هناك؟
2: أعذرني ما أقدرش أقول لك.
1: ليه لا؟
2: سيمبا سيمبا، أنا كده بحافظ على سلامة عز ولاد أخويا.
1: صحيح، ده أنا من أخوك الوحيد،
2: وده سبب كافي علشان أخاف عليه. مخبرة الأفيال مش مكان آمن.
0: هذا ملف انتشر امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا فيديو لطيف أيضا وجميل، ويعني بيخلي الواحد يتحسر على هيك حالة. عندما أظهر هذا الفيديو موقفا لافتا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعلمة سابقة له في موسكو، حيث وصل بوتين بسيارته الخاصة شخصية، يعني شخصية سيارة الرئاسة طبعا، شخصيا كان بسوق السيارة. وصل إلى فندق في موسكو لاستقبال معلمته السابقة في المدرسة فيرا غورفيتش التي قد قدمت من سان بطرسبورغ للقائه، وغلبت المفاجأة على المعلمة حين دخل التلميذ الرئيس إلى ردهة الفندق وتقدم لتحيتها بشكل جميل. وحسب وسائل الإعلام الروسية سألته متفاجئة: هذا أنت؟ فرد بوتين: أجل. بادلته العناق وقبلته بحرارة، كما دعاها الرئيس بوتين لتناول العشاء معه في الكريملين، حيث غادر بسيارته التي قادها شخصيا. وبحسب معلومات فكان الرئيس بوتين قد دعا معلمته لحضور العرض العسكري في عيد النصر في موسكو لقضاء بضعة أيام في العاصمة. هكذا يكون الوفاء حتى لو صرت رئيس. احنا بصير البني آدم عندنا مش رئيس. بنسى الدنيا وبنسى أهله وبنسى مرته وبنسى داره وبنسى أولاده وحاله وبنسى حاله كمان وبروح. هاي دروس يعني من المهم إنه نتعلمها في التعاطي مع الرعية ومع الشعب ومع الناس، وإحنا على بعضنا نكون على بعضنا. انسى الرئيس وانسى الكذا، إنه إحنا مع بعضنا قديش في اليوم. ما بعرف أنا شخصيا هذا الشيء بأثر فيه، ما بعرف الناس يعني كيف تعاطى معاه، وبقول كيف ممكن لينعكس هذا على حياتنا إحنا كمان. يعني صار رئيس تاني دولة بالعالم ولا زال يحفظ الود لمعلمته.

في كمان قضية تتفاعل اليوم على السوشيال ميديا وخصوصا بسوريا. هذه الفتاة هاجرت في سبيل الله، قصة بتول علوش تشعل الجدل في سوريا، حيث تحولت هذه القضية، قضية الشابة السورية بتول سليمان علوش، خلال أيام قليلة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وسط تضارب الروايات والانقسام الحاد بين المتابعين عن حقيقة ما جرى معها. بدأت القصة مع إعلان عائلة بتول فقدان الاتصال بابنتهم بعد مغادرتها السكن الجامعي في اللاذقية وعودتها إلى منزل العائلة في منطقة بانياس بريف محافظة طرطوس في الساحل السوري. وحسب رواية العائلة فقد انقطع التواصل مع بتول بشكل مفاجئ في طريق عودتها، ما دفع والديها لنشر مناشدات عبر مواقع التواصل مطالبين الجهات المعنية بالمساعدة في العثور عليها. لكن القضية أخذت منحى مختلف عندما ظهرت بتول في تسجيل مصور ويترتدي لباسا أسود وغطاء على الرأس، مؤكدة بأنها ليست مخطوفة وإنما هاجرت في سبيل الله وفق تعبيرها وبإرادتها الشخصية الكاملة. هذه العبارة التي استخدمتها بتول أثارت موجة واسعة من التساؤلات والجدل حول المقصود بالهجرة، خصوصا مع التغير الواضح في مظهرها مقارنة بصورها السابقة المتداولة على مواقع التواصل. ومع تصاعد التفاعل ظهر والد بتول في مقطع فيديو قال فيه بأنه التقى بابنته داخل مقر المباحث الجنائية مؤكدا أنها بخير وليست مخطوفة، إلا أن والدها عاد بعد أيام ليتراجع عن تصريحاته قائلا بأنه أجبر على نفي رواية الخطف، ما أعاد الجدل مجددا إلى الواجهة. في وقت لاحق ظهرت بتول خلال لقاء مغلق ضم إعلاميين ووجهاء محليين ونفت كل روايات الاختطاف، وقالت بأنها غادرت منزلها بإرادتها ولأسباب خاصة لا ترغب بالكشف عنها. وخلال تطورات القضية دخل اسم مركز الأخوات على خط الجدل بعدما قالت والدة بتول بأن ابنتها موجودة داخل ما وصفته بمركز الأخوات في مدينة جبلة، متهمة جهات وصفتها بالمتشددة باحتجازها هناك. بتول نفت أنها موجودة في هذا المكان وقالت بأنها تقيم في منزل إحدى صديقاتها. ومع استمرار التفاعل انقسم الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن هذه قضية حرية شخصية، ورأى البعض الآخر بأن هناك ملابسات غامضة تستوجب تحقيقا شفافا، فيما اعتبر آخرون بأن القضية يجري توظيفها ضمن حالة الانقسام والتوتر التي تعيشها سوريا. فبرأيكم هل اختارت بتول الهجرة في سبيل الله، أم أنه تم اختطافها، أم أنه هناك شيء آخر؟

0: ما بيخلص إلا هو مخلص البرنامج. ما احنا فاهمين القصة، جابت أجله. على كل حال، في المكسيك حرب ما بين الحكومة ووزارة التعليم من جهة، وما بين ذوي الطلاب والناس من جهة أخرى. موجة غضب عارمة ضد الحكومة ووزير التعليم الذي قرر تقليص العام الدراسي بسبب كأس العالم. قالوا له هاي أولادنا أهم من أنك تروح عشان تلعب كرة قدم وتعمل، مع أنه الموضوع دولي وعالمي، وإحنا بنعرف المكسيك وأمريكا تقاسموا استضافة مونديال وكأس العالم وكذا وإلى آخره. فقالوا له منك ورا يا معلم، أولادنا بعدين المونديال. فاليوم بتفكر قاعدة الحكومة المكسيكية إعادة النظر بهذا الموضوع، لدرجة أنه تدخلت الرئاسة المكسيكية والرئيسة كلوديا، قالت بأن الحكومة ستعيد النظر في قرار تقليص العام الدراسي بسبب استضافة البلاد لمباريات كأس العالم 26، بعد موجة انتقادات واسعة من أولياء الأمور وخبراء التعليم وسلطات محلية. على 4 أيام عملوا مصيبة. وزير التعليم المكسيكي ماريو ديلغادو أعلن بأنه العام الدراسي سينتهي بخمس يونيو، أي قبل موعده بنحو 40 يوم، مبررا القرار بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. قالوا له كذاب، شو درجة الحرارة؟ احنا أول مرة بيجي عندنا شوب. الموضوع أنه أنتوا بدكم تبيعونا للمباريات والإلى آخره، والمهم وقامت ميمة هناك، وقالوا أنه الفكرة في الموضوع مش شوب ولا ارتفاع درجات الحرارة. شينباو قالت بأنه مسؤولي التعليم سيعقدون اجتماعا مع جهات حكومية وأولياء أمور ليعني دراسة إمكانية وجود بدائل أو غيره، والفكرة هي الحفاظ على عطلة الصيف لمدة 6 أسابيع كما هو معتاد، وربما يبدأ بعض الطلاب الدراسة مبكرا بينما يلتزم آخرون بجدول سابق. إذن في جدل في المكسيك اللي مش عاجبتنا، قال احنا بنقول المكسيك اجرام ومش عارف ايش وكذا، زي ما بصوروها دائما الامريكان. دائما الافلام الامريكيه بتصور المكسيك انه بلد فيها التجاره بالبشر والدعاره والمخدرات والدنيا، لدرجه انه ترامب يعني نص شغله في الانتخابات بكون على المكسيك، على ستانلس، الجدار اللي عمله ما بين المكسيك وما بين امريكا، وافلام هوليووديه.
1: انفطر الملعب، جماهير المكسيك كمية سعيدة، يا سلام، هرب من تشيشاريتو في اتجاه لاتزارو، جول للمكسيك يفعلونها، يا سلام، لاتزارو لاتزارو لاتزارو، الفريق هرب واحدة من المكسيك.
0: طبعا الإعلام الإسرائيلي انخل، انجن، طلع من دينه، صار يحكي عربي. الإعلام العبري صار يحكي عربي من يمال لما رفع العلم الفلسطيني، وقالوا هذا مخرب، هذا زنديق، هذا متطرف، هذا مرتد. احنا كنا بنشجع برشلونة بس اليوم بنشجعش برشلونة. الإعلام الفلسطيني المدريدي كمان قال يا عم انت خربطنا وجبت أجلنا يا يمال، يعني العمل احنا بالعادة بنحب يعني ريال مدريد وكنا نسب عليك في المباراة، بس لما رفعت العلم أخرستنا يعني، ولا ما احنا عارفين شو بدنا نحكي، بنحبك وصرنا يعني مبدئيا حبينا برشلونة في هالقصة هاي. فجمال جملها يعني، خربط العيارات. طبعا العالم كله شاف الفكرة وشاف القصة. الإعلام الإسرائيلي انخل، انجن، صار يحكي بمحاله ووصفوه بأقذع الأوصاف يعني. وقالوا يعني في ناس خافوا على الزلمة، قالوا لك خلص هذا هلا بيظل وراه لما يخربوا دياره، هذا الزلمة أنهى مسيرته الفنية بدري، لأنه هذولك الجماعة مش سهلين يعني اللي هم هذول. جميل يا جمال والله.

والله يا عمي أعلى من هيك فيش، أعلى علو هذا. إلى اللقاء، انتهى برنامج طبلة صباح، كونوا بخير، ديروا بالكم على حالكم، السلام عليكم.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع مدفع.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا أنا بقى كرافة شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي
0: كلها. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: بعد انتهاء الطوفان وبداية الحياة من جديد على الأرض، يرتكب نوح خطأ فادحا، والسؤال هنا: لماذا سمح الله بذكر خطية نوح؟ أرجو أن تبقى معي يا صديقي لنجيب عن هذا السؤال الهام.
2: طاب يومكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. هذه ضيفتكم ميسون فهمي، تدعوكم وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى، لنصرف معا وقتا مفيدا وممتعا بينما نتأمل في مقطع جديد من سفر التكوين.

في القديم آمن نوح أن هناك ملجأ من الدينونة فبنى الفلك للخلاص، وبهذا دين كل من رفض الإيمان بمجيء الطوفان. كان يحق لنوح أن يتطلع إلى كل العالم ويقول: سأكون وارثا لكل هذا في يوم من الأيام لأني احتميت من الدينونة إذ آمنت بالله. وهكذا هو الحال دائما، فالإيمان يرث كل ما يعطيه الله. نعم، دان نوح العالم، شهادته بكتت العالم على الخطية، وصار هو وارثا لكل ما يعطيه البر الذي بحسب الإيمان. وهكذا عندما خرج نوح من الفلك تطلع إلى عالم هو المالك الوحيد له، كان مالكا وحاكما وسيدا لكل العالم، وقد صار كذلك بالإيمان الذي تمسك بوعد الله. واليوم هناك فلك للاحتماء من الدينونة نجده في المسيح، لا حما إلا في المسيح. ربما تطلع رجال العالم القديم وهزئوا قائلين: لا يوجد أي دليل على طوفان قادم، ولكن كان الأمان هو في ذلك الفلك الذي أمر به الله. واليوم يستهزئ العالم كما فعل في أيام نوح، والأمر ليس مستغربا، فقد قال الرب: إن الناس في الزمن الأخير سيعيشون كما يحل لهم ويهزؤون بفكرة الدينونة. ولكن كما جاء الطوفان على الفجار في أيام نوح، هكذا يقينا ستنصب الدينونة على الفجار في الأيام الأخيرة.

0: أترككم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى لنتابع في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: يطيب لي أن أرحب بكم أصدقائي المستمعين، وأرحب بشكل خاص بكل صديق جديد ينضم إليهم. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم معي. بدأنا نتأمل المرة الماضية في الأصحاح التاسع من التكوين. في بداية هذا الأصحاح رأينا بركة الله لنوح وللعالم والسماح للإنسان بأكل الحيوان، ثم رأينا الحكومة تسلم لأول مرة بيد الإنسان حماية للحياة البشرية وانتقاما لمجد الله. رأينا إخضاع الخليقة له والحفاظ على حياته ضد كل نوع من الاعتداء القاتل بوصفه على صورة الله. ثم رأينا الله يقيم ميثاقا مع الجنس البشري وكل الكائنات الحية، ويعطي علامة هذا الميثاق، العلامة الرحيمة، قوس قزح. بعد ذلك لفت الوحي أنظارنا إلى جنس نوح، أبنائه الثلاثة الذين منهم ستخرج العائلات الأرضية بأسرها بعد أن دمر الطوفان كل نفس حية. ولكن لابد من خيبة الأمل أن تأتي. للأسف عندما خرج الإنسان من الفلك لم ينزل كاملا، مع أن الجنس البشري الخاطئ الذي عاش قبل الطوفان قد مات، إلا أن ذلك لم يقضي على الخطية. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. لماذا ذكر كنعان ابن حام هنا؟ لسببين: الأول سنراه بعد قليل، والثاني لأنه عندما كتب موسى سفر التكوين كان الشعب في طريقهم إلى كنعان، وكان من الجيد أن يعرف الشعب ماذا سيحل بهم.
2: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح التاسع بدءا من العدد الثامن عشر وحتى نهاية الأصحاح.
0: وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر، فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء، وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات.
1: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر، فسكر وتعرى داخل خبائه. هنا نجد خطية نوح، لقد سكر، وهذه خطية. حاول الكثيرون أن يجدوا عذرا لنوح، ولكن الأمر واضح. أحد هذه الأعذار أن نوح لم يكن يعلم بتأثير الخمر لأنه لم يشربه من قبل، لسيما وأن السكر لم يكن من الخطايا المذكورة قبل الطوفان، وأن الشمس كانت محجوبة بطبقة تغطي الأرض منعت العنب من التخمر. ولكن الخطية هي الخطية، وهذا الحدث يجيب على سؤال عظيم كما سنرى. الشخص الذي جعله الله سيدا للخليقة قد عجز عن تدبير سياستها، ويا له من حال تعيس وجد فيه نوح ذلك البار وكارز البر. نعم، الإنسان عاجز سواء كان في الجنة أو في الأرض الجديدة بعد الطوفان أو في يومنا هذا. نعم، وضع نوح في ميدان التجربة فسقط. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا،
3: فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. من المؤسف أن الخطية والهوان لم ينتجا حزنا وندما في بيت نوح، بل ازدراء وامتهانا. ذلك أن ابنه حام كان عديم الإحساس بمجد الله وعديم التوقير لكرامة أبيه حتى في الظروف المحزنة، وإنما كشف عن شر قلبه بالسخرية التي سخر بها من أبيه وبالرغبة في التشهير به لدى أخويه ومحاولة إيجاد فخ لهما، لكنهما كانا واضحين في توقيرهما كما كان هو واضحا في فجوره. والآن اسمع ما يقوله الله من خلال نوح والذي أصبح جزءا من العهد مع نوح، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. هنا نرى نوح يرجع إلى نفسه ويحكم على نفسه. وتنبأ نوح عن حام وكانت نبوته هي الأولى في سفر التكوين. لاحظ أن اللعنة على كنعان وليس على حام أبي الشعب الداكن البشرة. كثيرون يقولون أن الأفارقة والداكني البشرة عليهم لعنة حام أبيهم، ولكن حام لم يأخذ لعنة أولا، ثم أن لون البشرة هكذا أتى نتيجة أشعة الشمس من الخارج وليس خطية من الداخل. الله لم يقل ذلك. على كل حال، كانت أول حضارتين خرجتا من حام هما البابلية والمصرية. السؤال الثاني الذي نسأله هو: لماذا سمح الله بذكر خطية نوح؟ لقد فعل ذلك من أجل مقاصده. أولا، أراد أن يشجع الشعب القديم في دخولهم لأرض كنعان. لقد لعن الله الكنعانيين وهم الآن غير موجودين. السبب الثاني لذكر خطية نوح نقرأ عنه في رسالة روميا الإصحاح 15 والعدد 4: لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. لقد ذكر لنتعلم أنا وأنت عن ضعف الجسد، وقد ذكر المسيح أن الجسد ضعيف أما الروح فنشيط، وبولس في غلاطيا يؤكد ذلك، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. إذن هنا يخبرنا الله بقصة رجل سقط كاشفا عن ضعف الجسد. لا يوجد أي مبرر لنوح بتعاطيه المسكر. أيضا هناك سبب وجيه، لأن سقطته كانت فرصة لظهور فجور حام. لربما كمؤمنين في المسيح لا نتعاطى المسكر، الأمر الرائع، ولكن هناك خطايا جسدية أخرى نقوم بها. قد نحيا في الجسد ولا نرضي الله. أنا أعتقد أن العالم لديه فكرة خاطئة عن الحياة، لدرجة أنه أنفق الملايين ليرسي الحياة على القمر، بينما أهمل فكرة تحسين الحياة على الأرض نفسها. أما الله فهو مهتم لنعيش أنت وأنا بصورة صحيحة على الأرض، كما وعلينا ألا نرتكب بعض الأخطاء في تفسيرنا لهذا الحدث. نوح لم يفقد خلاصه بسبب هذه الخطية، بل كان ذلك ضعفا فيه ولم يتأثر خلاصه البتة. وقال مبارك الرب إله سام: وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. كما قلت سابقا، عندما كتب موسى سفر التكوين بالوحي كان الشعب القديم على وشك الدخول إلى أرض كنعان وهم من نسل سام. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. والآن إلى الأصحاح العاشر. هذا الأصحاح عبارة عن كتاب مواليد وعائلات وأصل الشعوب على الأرض، وهو مهم جدا لنا. فيه نرى أمما عديدة وتفرعات لشعوب الأرض كل بلسانه. ومن المفيد أن تقرأ يا أخي كتابات أصل شعوب الأرض والتي ترتكز على الأصحاح العاشر من سفر التكوين.
2: استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لك بعض الآيات من هذا الأصحاح العاشر.
0: وهذه مواليد بني نوح: سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث: جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس. وبنو حام: كوش ومصرايم وفوط وكنعان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار. وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير، ولد له أيضا بنون. ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان.
3: هنا نرى مواليد أبناء نوح الثلاثة: سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. سنرى أولا أبناء يافث، رجل الفتوحات والتوسع كما تنبأ عنه نوح، ثم حام، وبعد ذلك سام. من المفيد أن نعرف أن الناس في تلك الأيام كانوا يطلقون أسماءهم وأسماء أولادهم على المواقع الجغرافية التي بنوها أو سكنوها، وهناك ممالك لا تزال على خريطة هذا العالم تحمل الأسماء القديمة ذاتها مع تغيير بسيط. بنو يافث: جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس. حسب كتاب ميلر، فإن الشعب الروسي والبلغاري والسلوفاكي والكرواتي والبوهيمي أتوا من ماجوج. الشعوب الهندية والفارسية والأفغانية والكردية أتت من ماداي. من ياوان أتى اليونان والرومان، ثم بعض الشعوب الأوروبية كالفرنسيين والإسبان والبرتغاليين والإيطاليين وغيرهم. ومن تيراس أتى الألمان، ومنهم أتت شعوب أوروبا الشرقية والشعوب الإسكندنافية، ثم الشعوب الإنجليزية الأنجلو ساكسون. وبالتالي فإن الشعوب الأمريكية أتت من يافث أيضا. وبنو حام: كوش ومصرايم وفوط وكنعان. حام كان لديه عدة أبناء، لكن اللعنة أتت على كنعان فقط. ومن كنعان أتى الفينيقيون والحثيون واليابوسيون والأموريون وغيرهم. ومن كوش أتى الأفارقة كالأثيوبيين والمصريين والليبيين وغيرهم. يوجد لدينا بعض التفاصيل فيما يتعلق بكوش. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. أراد هذا أن يحكم العالم، وقد حاول ذلك. كان قتالا للناس وليس الحيوانات. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار. كان نمرود مؤسس هذه المدن في أرض شنعار. هناك كتابات أخرى تحكي قصة نمرود وتبين أنه كان وراء بناء برج بابل. هو الذي حاول جمع جميع الشعوب وتوحيدها ليصبح قائدهم، وهو بذلك يكون رمزا لضد المسيح الذي سيأتي في زمن الضيقة العظيمة. إذن أولى الحضارات العظيمة أتت من أبناء حام. بعد ذلك نجد الروح القدس يغض الطرف عن هذا النسل ويتحول إلى النسل الذي يقود لإبراهيم وإلى الشعب العبراني القديم وحتى المسيح. وهذا هو النسل الذي سنقتفي أثره في العهد القديم. لربما اهتم الله في القديم بشعب دون سواه، أما اليوم فهو فاتح باب الرجاء للجميع، لكل من يقبل إليه من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان. في هذا الإصحاح العاشر نجد حوالي 70 شعبا على القائمة: 14 من يافث و30 من حام 26 شعبا من سام. وكأن الله يريد أن يرينا ماذا عمل بشعوب الأرض. في البداية كان الشعب الملون من أبناء حام هو السائد، بعد ذلك ازدهر أبناء سام على عهد داود وسليمان، ومن سام أيضا أتى السريان والأرمن والعرب. في نهاية الأمر نجد أنه مهما كان أصل الشعوب اليوم فإنها غير قادرة على تولي الحكم الصحيح على الأرض لأنها مبتعدة عن الله. المسألة ليست مسألة لون البشرة أو اللغة أو الموقع الجغرافي، إنها مسألة حالة القلب أمام الله. وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون. ثم العدد 25، ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان. وقسمت الأرض هنا أي أنه انتشر فيها الناس في مناطق مختلفة، ولا تعني أنها انقسمت ماديا إلى أجزاء. وأخيرا أقرأ لك مستمعي العدد الأخير من الإصحاح: هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان. نعم أخي العزيز، الإصحاح العاشر من أهم الإصحاحات في الكتاب المقدس، حتى ولو أننا لم نتحدث عنه سوى القليل. سترى كم يشكل دراسة هائلة للذي يريد أن يتعمق في أصل الشعوب.
1: يبدو أننا اليوم يا صديقي نتقدم بخطى سريعة في درسنا، إذ سأنتقل فورا إلى الأصحاح 11 لنبدأ تأملاتنا في حدث هام جدا، ألا وهو بابل. من أجل الفهم نقرأ الأعداد الأربعة الأولى من هذا الأصحاح 11.
0: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض.
3: يجب أن نعلم أولا أن اسم بابل، سواء المعبر عنه هنا في مدينة بابل أو في نظام بابل في سفر الرؤيا، قد اشتهر بالعداء ضد الله وشعب الله. فكلما أقام الله لنفسه جماعة لتكون له شاهدة أمينة على الأرض، أقام الشيطان له بابل لإفساد تلك الشهادة. وإذا دعا الله اسمه على مدينة في الأرض ظهرت في الحال بابل. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. نعم، كانت لغة واحدة تحكم المجموعة البشرية لفترة من الزمن. لا أعرف ما هي هذه اللغة التي كان يتكلمها الناس في ذلك الوقت، ولكن ربما ستكون هي اللغة التي سنتكلمها في السماء، وهي ستكون أفضل بكثير من لغتنا وكل لغات العالم. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. تذكر مستمعي أن كلمة الله كانت لنوح: أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض. ولكن ها هم يتجاوزون مشيئة الله ويتكتلون في أرض شنعار التي هي وادي دجلة والفرات. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. لم تكن هناك أي حجارة في تلك المنطقة، لذلك فإنهم صنعوا الحجارة من اللبن والحمر. إذا كان السهل لا يزودهم بالحجر والجير، فإن ذلك لن يقف في سبيل بناء المدينة والبرج. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. لاحظ، نبني لأنفسنا، إنه مشروع يستهدف النفس، يستهدف الأنا. هنا نرى الإنسان يريد أن يتعظم ويكون له اسم الأمر الذي هو من خصال الله وحده. وماذا كان هدفهم؟ لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. وقد شاء الله أنه في الشيء الذي حاولوا أن يرتفعوا عليه من هناك بددهم، وقد تحققت مخاوفهم على نطاق أوسع مما تخيلوه، فإن ذاك الذي تجاهلوا بإرادتهم فرقهم وبددهم. كان برج بابل عبارة عن زكورة، أي هيكل هرمي الشكل مؤلف من عدة طوابق، وهناك الكثير من الآثار الباقية لمثل هذه الأهرامات. وفي معظم الأحيان كانوا يبنون مذبحا في أعلى الهرم، يقدمون عليه ذبائح بشرية لا سيما الأطفال.
1: لن أسترسل أكثر في الموضوع مستمعي لضيق الوقت، على أن أتابع الحديث عن برج بابل في الحلقة المقبلة إن أعطانا الرب حياة. سأكون بانتظارك ودمت في حفظ الله.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: علاج البصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. يمسيكم بالخير نشامة ونشميات هذا الوطن العزيز الغالي. لقاء جديد ومساء جديد يجمعنا عبر أثير موال وحديث البلد، الذي نحاول من خلاله دوما أن نسلط الضوء على آخر التطورات والأخبار، مجريات الأمور والأحداث، كل ما يحيط في منطقتنا من أخبار. الكل يشعر بالتعب، هيك التعب النفسي والتعب الجسدي، ما حد بيشعر بالراحة، ربما يعني بسبب الأخبار وبسبب التزاحم، الأمور الاقتصادية والمالية جعلت الكل هيك يفكر، ويعني إنه مش مرتاح في هالوطن ومش مرتاح في هالبلد. لكن يعني هذا بدل على عدم وجود عندنا إيمان عميق وعندنا يعني إيمان حقيقي بأن كل ما يجري في هذا الكون هو بيد الله وحده. عندنا دائما في شكوك داخلية بتخلينا دائما هيك نضل نفكر وين متجهة الأمور، شو ممكن يحدث، شو ممكن يصير. لو مع العلم احنا لو فكرنا بهذا الموضوع شوية وتركنا الأمور تسير لحالها لما شعرنا بهذا الضيق وهذا التعب اللي بنتمنى انه يرحل وما تستمر هذه الفترة طويلا تؤثر على شعبنا المعطاء. معظم الأخبار اليوم عن تسلم وتسليم لأعضاء ورؤساء البلديات الجدد اللي استلموا من رؤساء البلديات السابقين. الكل بدعو لهم بالتوفيق والكل هيك متفائل وبقول إن شاء الله المجلس الجديد بكون أفضل من المجلس السابق، إن شاء الله أنهم بحققوا إنجازات كبيرة، إنجازات تصب في صالح المواطن. لكن معظم مطالبات الناس بالطالب البلديات الجديدة، وكانت الطالب أيضا البلديات القديمة، يا أخوان بدنا تنظروا شوي لموضوع البنية التحتية، تنظروا شوي لموضوع الشوارع، تنظروا شوي لموضوع تكدس النفايات أيضا من حولنا، تحاولوا قدر الإمكان تجدوا حلول لموضوع الكلاب الضالة. هذه القضية اللي أصبحت اليوم قضية ليس لها حل، هيك أوصلونا إن ما في عندنا أي حلول لقضية الكلاب الضالة المنتشرة بشكل كبير بين بيوتنا وفي مناطقنا السكنية. عشان هيك اليوم الكل بتمنى والكل بطالب الجهات الرسمية إنها أقل ما فيها تعاود تعيد تفكيرها من جديد، وإن شاء الله أننا بنشاهد في الفترة القادمة مجالس عنوانها الإنجازات والتحديات بتكون من خلفنا دائما وأبدا. مع العلم أن احنا كنا فترة الدعاية الانتخابية هيك لاحظنا عليهم أنها معنوياتهم كانت ما شاء الله عليها مرتفعة، جايين يشتغلوا يعملوا طوروا، وبعد ما استلموا أو في أثناء حتى حفل التسليم صاروا يحكونا عن المعيقات وعن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعما يدور في الوطن من أحداث. إن شاء الله أنها الأمور في طريقها للحل، وإن شاء الله إنها الأمور دائما بتكون بالاتجاه الذي يتمناه المواطن لنعزز صموده في هذا الوطن. اليوم الأربعاء 25 من ذو القعدة لعام 1447 للهجرة، 13 من أيار لعام 2026 للميلاد. يعني بالأمس كانت هناك يعني خروج الحجاج من محافظة بيت لحم وباقي المحافظات الفلسطينية اللي انطلقوا إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. إن شاء الله أنهم بعدونا بذنب مغفور، بعدونا كيوم ولدتهم أمهاتهم خاليين من الذنوب والخطايا، وإن شاء الله هاي الرحلة بتكون رحلة إيمانية
بتخلي الإنسان يغير من طباعه وسلوكياته. الحكومة الفلسطينية أكدت اليوم أو بالأمس بالتحديد إنها قررت إنها تعطل عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 26 من أيار الحالي. تستمر العطلة لغاية مساء يوم السبت 30 من أيار لعام 2026 للميلاد. هذه بالنسبة لعطلة عيد الأضحى المبارك. الله يعيد علينا وعليكم وانتم بالصحة وهدات البال يا رب. وبما أننا نتحدث عن عيد الأضحى، لفت انتباهي اليوم تصريح لرئيس نقابة أصحاب الملاحم. هذا الرئيس أصحاب نقابة أصحاب الملاحم قال إن عدد الأضاحي المتوفرة حاليا بالأسواق لا يتجاوز 20,000 رأس مطابقة لشروط الأضحية. يعني عندنا فقط في الضفة الغربية 20,000 رأس من الغنم مطابقة لشروط الأضحية. طبعا هاي بالنسبة للشروط انها تكون سليمة، معافى، قوية، متينة، وتعرفوا يعني صحة وجود الأضحية. مع العلم ان اليوم كثير ناس يعني ما بيهتموا بموضوع إذا كانت مطابقة للشروط ولا غير مطابقة للشروط، قديش عمرها، مطابق مش مطابق، المهم قديش وزنها، ومعها حبات ولا ما مش معها، صغيرة ولا كبيرة. هذا الشيء اللي بهم ناس كثير. لكن يعني إذا 20,000 إنسان ضحى في هالوطن بتوقع إن إنجاز كبير، لأن هذا العام ربما من أسوأ الأعوام اقتصاديا اللي بتمر على شعبنا الفلسطيني. وربما احنا نتحدث عن 3 سنوات العمال جالسين في بيوتهم، الموظفين رواتبهم مجتزأة، والوضع يعني صعب كثير على الجميع. الله يهدي بال الجميع يا رب، وإن شاء الله أن القادم بكون أفضل. دائما يخليكم متفائلين، وإن شاء الله أن الكل بقدر يضحي هذا العام. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. يسعد مساك نزار. عثمان صلاح يرافقكم في حديث البلد هذا المساء حتى دقات 5:30 بمشيئة الله تعالى. نذكركم أننا دوما على هوى موال في هذه الإطلالة المسائية. نستمع إليكم.

0: الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: دائما وأبدا مساء الخير مساء المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن ودائما نسعد بتواصلكم الجميل أخونا إبراهيم صلاح الله يسعد مساكم مساء أهلنا في الخضر الغاليين على قلوبنا جميعا وببارك لرئيس بلدية الخضر الجديد ألف مبروك صابر الفقيه الجيش على كفر عقب الآن والطريق مغلق محمد أبو عمرية الله يسعد مساك دائما وأبدا ودائما بنمسي على كافة متابعينا يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة حسين علي أبو علي الله يسعد مساك بالخير والمحبة أم الوليد مساء الخيرات عاطف مشعل بمسي دائما على الجميع وحابين نمسي على صديق أبو إيهاب اللي بيتابعنا كمان من الأردن يسعد مساك دائما وأبدا ودائما صديقنا العزيز نادي حسن يسعد هالمساء يوسف أبو رميس عاطف مشعل أبو محمد أبو رميس يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل ونرسل أيضا بتحيات المحبة لكافة المغتربين اللي بتابعونا من جميع أرجاء المعمورة كالمعتاد نتوقف بداية مع أحوال الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة نوعا ما ساعات الظهيرة المنخفضة خلال ساعات الليل والصباح الباكر معنا مباشرة الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية فياض الله يمسيكم بالخير بداية
2: يسعد مساءك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام طيب الله أوقاتكم بكل خير
1: ربما اليوم في ساعات الصباح شعرنا بالهواء شعرنا بالبرودة نوعا ما كيف ستكون هذه الليلة والأيام الثلاثة المقبلة فياض
2: نعم زميل عثمان بدأ من يوم أمس كانت هناك ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة سادت أجواء حارة نسبيا امتدت حتى فترات المساء ومن ثم بدأت الحالة الجوية بالتغير بشكل كبير وكبير جدا شاهدنا أمس وبدأ من صباح حتى هذا اليوم أجواء لنقل معتدلة لطيفة في أغلب المناطق من البلاد مع وجود نشاط واعتدال على الرياح الشمالية الغربية الأجواء في مجملها ستكون خلال هذا اليوم أو في ساعات الليل المتأخر هذا اليوم أجواء باردة نسبيا في المرتفعات لطيفة في بقية المناطق بينما زميلنا عثمان غدا تنعكس الصورة بشكل مغاير غدا يتوقع أن يكون لدينا ارتفاع على درجات الحرارة وهو ارتفاع ملموس يتوقع أن تسود أجواء حارة في أغلب المناطق من البلاد حارة نسبيا في بقية المناطق بينما يوم الجمعة زميلنا عثمان لدينا أيضا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق من البلاد أغلب المرتفعات الجبلية وباردة نسبيا في بقية المناطق على أن تكون أجواء يوم السبت إن شاء الله تعالى أكثر برودة في أغلب المناطق من البلاد تنتهي هذه الكتلة الباردة خلال يوم الأحد يتوقع أن يكون لدينا أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة ومن ثم تليه انخفاضات أخرى يعني الآن الحالة كأننا نشهد زمن عثمان معركة ما بين الكتل الباردة والكتل الدافئة مجمل الحالة أو مجمل الحالة ستكون ما بين ارتفاع وانخفاض حتى تسود أجواء مستقرة بشكل عام لكن الخبر الجيد في هذا الموضوع زمن عثمان تشير بعض النماذج العددية إلا أن الأيام القادمة أو أغلب الأوقات التي سوف نشهد فيها ارتفاعات سيخلفها إن شاء الله تعالى انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة حتى نهاية الشهر الحالي هذا طبقا لآخر التقديرات إذا ملخص الحالة الجوية زميلنا عثمان غدا لدينا يوم الخميس ارتفاع ملموس يعقبه يوم الجمعة والسبت انخفاضات ملموسة بينما يوم الأحد والاثنين لدينا ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة إن شاء الله تعالى الرياح السائرة لدينا خلال هذه الأيام ذو طابع شمالي غربي إلى جنوبي غربي معتدلة إلى نشطة السرعة وقد تكون مثيرة للغبار في بعض المناطق تحديدا في نهاية هذا الأسبوع وخلال هذه الفترة من عثمان تحذر الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر خلال يوم

0: الخميس ان شاء الله، خلال صبيحه الخميس ان شاء الله تعالى. درجات الحراره متوقعه هذا اليوم العظمى في مدينه القدس وبيت لحم 26، الصغرى 13، غدا ترتفع لتصبح 29 16. هذا اليوم العظمى المتوقعه في مدينه رام الله والبير والخليل 25، الصغرى 16، نابلس وسلفيت 27 17، جنين طول كرم قلقيليه 30 20، غزه خان يونس ورفح 27 20، واخيرا في ريح اتوقع ان تكون عظمى هذا اليوم 36 الصغرى 23. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، كان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زمننا عثمان
1: دائما وابدا، كان الله في عون شعبنا. شكرا كثير فياض، الله يكون معك يا رب. شكرا، شكرا.
0: طيب الله اوقاتكم بكل خير معكم،
1: يحفظك ربي. شكرا. حابين نمسي على صديقنا أبو رجاء، الله يسعد مساك، وتحية أيضا للصديق العزيز الغالي الأستاذ معتز العروج، الله يسعد هالمساء أستاذ معتز، ودي عليكم دائما موفور الصحة وهدات البال. وكمان بنمسي على صديقنا أبو الأيسم اللي بتابعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، الله يمسيكم بالخير جميعا، ودائما سعدين بهذا التواصل الجميل. كل بتحدث هل رح تعود الحرب، مش رح تعود، شو اللي بصير؟ على فكرة اليوم يعني كنت أقرأ في خبر لتقرير أمريكي كشف أن رئيس الموساد الإسرائيلي قام بزيارتين سريتين على الأقل إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران. ووفقا لصحيفة والستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين عرب ومصدر آخر مطلع على الأمر، جرت الزيارتان في آذار وإبريل لأغراض التنسيق الاستراتيجي بين إسرائيل والإمارات. ويعد هذا الكشف دليلا واضحا على عمق الشراكة بين إسرائيل والإمارات في مواجهة إيران، كما يسلط التقرير الضوء على التنسيق العسكري غير المسبوق بين البلدين. ويذكر التقرير أن إسرائيل أرسلت بطاريات من منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية إلى الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عشرات من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين أرسلوا خصيصا لتشغيلها، والهدف من ذلك حماية الإمارات بشكل فعال من أي عمليات إطلاق صواريخ من قبل الجمهورية الإسلامية. وفي الوقت نفسه ذكرت الصحيفة أن الإمارات شاركت بنشاط ونفذت بنفسها هجمات عسكرية على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك هجوم مباشر على مصفاة نفط في جزيرة لافان في الخليج العربي. وكذلك كشفت الوكالة أن السعودية هي الأخرى نفذت عمليات قصف سرية على إيران خلال الحرب بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب. إذن الدول العربية شاركت، ليس فقط كنا نسمعها على شاشات التلفاز تندد وتستنكر، كان لها أيضا باع طويل حتى في مهاجمة أهداف إيرانية كما تقول التقارير، التقارير طبعا الأمريكية. أيضا ربما الموضوع ليس سريا وأيضا ليس يعني موضوع صادم أو غير متوقع، فالكل كان يتوقع أن هناك تنسيق وأن هناك دول عربية تشارك بشكل مباشر في ضرب مواقع إيرانية. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أفاد بأن الطرف الأمريكي أبلغ طهران رفضه للمقترح الإيراني المطروح في هذه المرحلة من المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. وأوضح المتحدث أن إيران ستتلقى تقييما أدق للموقف الأمريكي عبر الوسطاء الباكستانيين. وأكدت الخارجية الإيرانية في تصريحاتها أن طهران ترفض ما وصفته بالمطالب القصوى المتعلقة ببرنامجها النووي، معتبرة إياها مطالب غير عادلة ولا يمكن القبول بها. وأوضح بقايا أن إيران لم يعني تفصل بعد في برنامجها النووي، ولم تفصل يعني تفصل في ذلك نظرا لفشل جولات المحادثات السابقة مع واشنطن. كما أكد أن عدم إحراز تقدم في المحادثات السابقة يعود إلى النهج غير العقلاني للولايات المتحدة. وتأتي يعني تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط تباين واضح في مواقف الطرفين حول شروط أي اتفاق محتمل. ألو مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف ممكن أحصل على رقم التلفاز؟
1: مش واضح الصوت بتاتا. أحكي من التلفون مباشرة. ألو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الآن الصوت واضح. مين معنا؟
3: معي اسمي عدنان عالية، بحكي معك. حاولت أني أحصل على تلفونك الخاص بس ما استطعت وبتأسف. فكيف ممكن أحصل عليه؟
1: أستاذ عدنان، في يعني قضية بدك تطرحها يعني على الهواء إشي ولا شيء خاص؟
3: لا والله إشي خاص، في أخت اتصلت فيك إذا ممكن أساعدها وبس.
1: كل الاحترام والتقدير. يعني احكي معنا بعد البرنامج على 5:30 والشباب بعطوك الرقم، فيش أي مشكلة.
3: على نفس الرقم هذا اللي اتصلت فيه هلا؟
1: نعم صحيح.
3: بارك الله فيك على 5:30. أوكي شكرا لك سيد عثمان. الله يحفظك.
1: الله يحفظك. شكرا.

دائما وابدا بنوجه تحيات المحبه للجميع، ودائما نقول الله يهدي بال الجميع. مع العلم يا اخواني ان في ناس حتى اليوم عايشين ما بعرف يعني عايشين مش في الزمن اللي احنا عايشين فيه، يعني بيتحدثوا في امور ومقترحات لا يمكن تطبيقها على الارض. يعني في كتير ناس بتواصلوا معنا مثلا بدون يجدوا حل لموضوع البطالة، بتحدثوا عن موضوع بتعلق ب يعني نحكيها بصراحة يعني استخدام الأراضي، الزراعة، تربية الحيوانات وما إلى ذلك. مع العلم إن الطروحات اللي بطرحوها بحاجة إلى مياه كميات كبيرة، بحاجة إلى أراضي مساحات شاسعة، بحاجة إلى رأس مال، بحاجة وبحاجة، لكن هم بيقولوا إن هاي الأمور ممكن إنها تخفف من معدل البطالة. فعشان هيك أنا بعتذر عن قراءة كثير من الاقتراحات اللي يعني لو تحدثنا فيها أي واحد بيطلع لنا يقول أنت بتحدث فيه شيء غير منطقي، يعني شيء مش منطقي. ف يعني كل الاحترام والتقدير للجميع وبنحترم جميع الآراء، لكن في بعض الآراء لا يمكن يعني أو بعض الاقتراحات لا يمكن تطبيقها على الأرض. يوم تقول لي مثلا بدنا نزرع عندنا 50 دونم أرض، وين 50 دونم؟ وشو 50 دونم؟ قديش بدها كمية من المياه؟ مع العلم إن احنا اليوم عندنا صعوبة حتى في مياه الشرب، يعني نحصل على مياه الشرب عندنا مشكلة كبيرة في هذا الموضوع وهذا الجانب. فما بالكم إن نتحدث عن مياه الخاصة بالزراعة وما إلى ذلك.

0: كمان شوي رح نتوجه إلى بلدة رطاس للحديث، يعني الحديث حول يعني مجلس قرو رطاس الجديد، الرؤية. يعني الكل بيعرف أن رطاس يعني كانت تمر بظروف صعبة جدا، في موضوع البنية التحتية، في موضوع الأراضي، في موضوع الطرق، في موضوع مواضيع كثيرة كانت يعني بتعيش هاي البلدة. اسمحوا لي بداية أن نرحب بالأخ والصديق الأستاذ جميل ربيعة، رئيس مجلس قرو رطاس المنتخب. أستاذ جميل، الله يمسيكم بالخير وألف مبروك بداية.
1: تحياتي أخوي عثمان لك ولجميع المستمعين لك، بارك فيك.
0: نعم، يعني ربما مجلس قرو رطاس احنا كنا نتابع دائما من خلال هذا البرنامج هموم المواطنين، ما يتعلق بالبنية التحتية، الشوارع، النفايات، المياه، حتى أراضي البلدة، منطقة البوراك، كثير أمور كنا حقيقة نتابعها من هذا البرنامج. حقيقة أستاذ جميل، ونحن نتحدث اليوم عن وجودكم على رأس مجلس قرو رطاس، هل لديكم خطة واضحة للمعالم من أجل النهوض بواقع هذه البلدة الجميلة، الجنة المقفلة؟
1: يعني بداية أخوي عثمان، اسمح لي من خلال برنامجكم أتقدم الشكر والوفاء لكل أهلي وربعي ببلدة رطاس على الثقة الكبيرة التي منحوني إياها لقيادة هذا البلد، ولكل إخواني بقائمة البناء والتطوير التحالف الشبابي التي أخذت عاتقها أخوي عثمان البدء بمرحلة جديدة من العمل بشكل مهني راعي احتياجات ومتطلبات المواطن لتقديم أفضل الخدمات ضمن الإمكانيات المتاحة. يعني خلال برنامجنا الانتخابي أخوي عثمان كان هناك الكثير من الملفات التي تم طرحها، منها البنية التحتية والزراعة والسياحة والتعليم والشباب وإدارة ملف النفايات. يعني احنا اليوم أخوي عثمان بنقدم نموذج مختلف من خلال اختيار مجموعة شباب تمثل كفاءات بعيدا عن العائلات والحزبية، وبتوقع أخوي عثمان كانت ثمرة هاي الوعود البدء بتعبيد شارع برك سليمان بجهود الجميع خلال الأيام الماضية، وأيضا سيكون خلال الأسبوع القادم طرح عطاء بناء مستوصف في بلدة رطاس. يعني وهناك موضوع الملف الشائك اللي احنا بصراحة مش هو أولوية، ولكن هو لكي تكون رطاس واجهة بمداخلها وبشوارعها، تم التوقيع من خلال مؤسسة أجنبية بالتعاون مع أخونا رافق عبيات لإزالة تراكم النفايات بأخذ 600 طن نفايات خلال المرحلة القادمة،
0: كل احترام،
1: بشكل عبء علينا يعني من خلال الوفود أو الزائرين إن احنا ما نقدر نتحدث عن رطاس في ظل وجود مطرح صحي، فبالتالي هذا الملف تم إنهائه وسيتم العمل فيه قريبا إن شاء الله.
0: نعم، يعني هذه المشكلة ربما كنا نريد أن نتطرق إليها،
1: اطرحها وأنا مستعد يعني أعطيك التفاصيل فيها.
0: نعم، هي قضية النفايات، يعني كانت رطاس دائما عندها مشكلة في موضوع تراكم النفايات بشكل كبير، هل نستطيع أن نبشر أهل رطاس بأن مشكلة النفايات أصبحت الآن من خلفكم ولا لسه بدنا وقت؟
1: يعني أنا أخوي عثمان من خلال برنامجك الكريم ومن خلال حضرتك نقدر نعلن أن سيتم التوقيع خلال الأسبوع القادم على بالبدء بمرحلة إنهاء ملف النفايات والتراكمات، وستكون طيارات النفايات على الأقل يومين أسبوعيا، وجميع المداخل اللي موجود فيها هاي التراكمات سيتم تزيينها وتشجيرها وعمل اللازم لإنهاء المشكلة بشكل جذري ونهائي.
0: نعم إن شاء الله. أيضا في موضوع البنية التحتية، الشوارع، ربما شاهدنا بالأمس، أنا كنت أتابع من خلال صفحتك الخاصة، يعني بلشتم بتعبيد الشارع بروك سليمان، هذا الشارع إلى فترة طويلة ربما بنتظر المواطنين إنه يروا التعبيد في هاي المنطقة.
1: يعني أخوي عثمان، هذا ثمرة جهود طويلة وبداية خير إن شاء الله لكل المواطنين ولكل المنطقة، تعبيد شارع بروك سليمان اللي راح يوصل لمفرق السوق المركزي. تم تعبيد 1000 طن وتبقي 4000 طن يتم استكمالهم بعد العيد إن شاء الله. الموقف في موقف سياسي موقف وطني. هذه نعم. المنطقة تحتاج منا الوقوف، تحتاج منا دعم جميع المواطنين خوفا من المطامع الإسرائيلية. يعني هاي بداية أخوي عثمان، بداية مبشرة، بداية تعكس انتماء وحرص على جميع مواقعنا. بالتأكيد احنا شغالين على مدار الساعة لحتى نقدم خدمة طليق بمواطننا وأهلنا في بلدة إرطاز. هاي كانت بداية، مستمرين. الشارع تحتاج لفترة شهرين لحتى ينتهي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني في موضوع أيضا، الموضوع الإنارة كان دائما في مشكلة في موضوع الإنارة. يعني هل طرحتم هذه الفكرة؟ هل سيكون لكم تعاون مع شركة الكهرباء حتى تخففوا كمان من هذه الأزمة أستاذ جميل؟
1: يعني أخوي عثمان بالتأكيد كل الملفات مطروحة على الطاولة حسب الأولوية، حسب الإمكانيات المتاحة. ملف الإنارة ملف مطروح، أكيد سيتم العمل عليه. أكيد إحنا بنحب نشوف بلدنا مضاءة، بلدنا جميلة، وبلدنا تلتهب دائما إن شاء الله. فأنا بأكد لك كل الملفات هي ملفات بسيطة بتم علاجها إذا في تعاون من الجميع، بيكون الموضوع صحيح
0: إن شاء الله. دائما عم نعرف إن يعني مجلس قرى ورطاس يعني لا توجد هناك يعني نحكي مدخولات كافية من أجل القيام بأعمال، وربما أنتوا يعني ما لكم علاقة بموضوع لا الإنارة ولا لكم علاقة بموضوع المياه، وأيضا يعني فقط خدمة ربما النفايات اللي أنتوا فقط بتعتمدوا عليها، أو ربما هي مسببة كمان إزعاج للمجلس القروي. بحقيقة هل بحثتم عن طرق جديدة من أجل إيجاد مصادر أخرى لمجلس قرى ورطاس حتى يستطيع أن يعني يستمر في عمله في خدمة المواطنين أستاذ جميل؟
1: يعني صراحة أخوي عثمان، هذا فعلا معوق أساسي ورئيسي، إن ما في مدخلات للمجلس، وما بيعتمد إلا على الموازنة السنوية من خلال وزارة المالية النقل على الطرق. يعني أنا صراحة أخوي عثمان، ممكن إحنا عندنا خطة لسنوات قادمة إن المجلس يعتمد على موضوع يعمل دخل مباشر للمجلس. ممكن إحنا اليوم بنفكر، طرحنا الموضوع على صندوق البلديات وعملنا مخطط جاهز يوضح المرحلة القادمة شو ممكن نستفيد من موضوع إنشاء قاعة لإرطاس، قاعة أفراح، وممكن نعمل فيها مخازن في أرض للمجلس. يعني ممكن نستغلها، وممكن هي تكون عائد للمجلس، ومن خلال العوائد نقدر نشتغل في إرطاس بدون انتظار أي تمويل.
0: نعم. كلمة أخيرة بتحب توجهها لأهل إرطاس وحقيقة لكل من يسمعنا الآن أستاذ جميل في أول لقاء لكم بعد توليكم رئاسة المجلس القروي؟
1: أكيد أخوي عثمان، صراحة أنا بعتز فيك، وأنا يعني رسالتي إلى أهل بلدي وكل أهلي بلدة إرطاس، مطلوب منا جميعا أن نتوحد خلف مجلسكم لكي نعمل ونطور بلدنا التي تحتاج منا الكثير لكي تكون الأجمل، وهي كذلك
0: إن شاء الله. ودائما سعيدين حقيقة بوجودكم إلى جانبنا، وإن شاء الله أن يعني بنلاحظ يعني رغم كل المعيقات اللي تحدثوا عنها، إن شاء الله أن بنلاحظ نقلة نوعية في تقديم الخدمات لأهلنا في بلدة رطاس. الأخ والصديق جميل ربيع، رئيس المجلس القروي المنتخب في رطاس، بنتمنى لكم دائما التوفيق ومنها للأعلى إن شاء الله أستاذ جميل.
1: إن شاء الله.
0: شكرا كثير. الله يكون معك. شكرا كثير. يعني ربما رطاس دائما بيطالبوا بخدمات، ان شاء الله ان المجلس الحالي بكون مجلس يعني يستطيع انه يخدم اهل المنطقه اكثر واكثر. مع العلم ان بنوجه كل تحيات المحبه وبنشكر جميع رؤساء المجالس السابقين لرطاس، وعلى راسهم رئيس المجلس القروي السابق اخونا لطفي أبو أحمد اللي بنوجه له تحيات المحبة والتقدير، وبالفعل يعني يستحق كلمة شكر منا على جهوده الكبيرة اللي بذلها خلال رئاسته لمجلس قرى ورطاس. ودائما أنا بكون سعيد يوم أشاهد أهل البلد بكرمه كل إنسان بعمل، وخاصة رؤساء المجالس وأعضاء المجالس اللي قدموا واشتغلوا وأعطوا من وقتهم لخدمة بلدهم، هم بحاجة إلى تكريم، وتكريمنا لهؤلاء كلمة شكر من القلب. لكل من عمل من أجل خدمة بلده وناسه، وإن شاء الله أن دائما بيبقى في ميزان حسناتكم. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد، ابقوا معنا.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 0079-20-10-17
1: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات، ودائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا من خلال هذه الإطلالة المسائية، يسعد مساكم. المجلس القروي أو البلدي لا ينجح إلا بتكاتف المواطنين، إن يكون في تكاتف للمواطنين مع المجالس البلدية والقروية، إن نشاهد بالفعل الناس أهل المنطقة واقفين بخبرتهم، واقفين بكل ما أوتوا من قوة من أجل مساندة هاي المجالس. أخونا وصديقنا العزيز أدمون خير، الله يسعد مساك وصباحك بالورد والفل والياسمين أدمون، شكرا كثير على رسالتك أدمون. مؤيد أبو شام حمدان بمسي على الجميع، يسعد مساك. نادر الزغل أبو ضياء، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. وحابين نمسي كمان على الصديق أبو وديع اللي بتابعنا كمان من رام الله، يسعد مساك. أبو وديع بقول في عنا المؤتمر الثامن حيبدأ الخميس والجمعة، بالتوفيق إن شاء الله للجميع. أبو حاتم سعد، الله يسعد هالمساء الغالي. أبو عمر سند بقول كلنا ثقة بالمجلس الجديد. أبو زيد ربيعة، يسعد مساك. مالك أبو صوي، يسعد هالمساء. إن شاء الله دائما كل الأمور بتكون جيدة. عدي ربيعة، أبو زيد، يعني الكل يعني متفائل خير في مجلس القروي. كريم، أبو صوي، أبو زيد، أبو ريان، إن شاء الله دائما كل أموركم بتضل بخير وبتضل دائما أموركم جيدة. عماد الزواهرة، يسعد مساك. إن شاء الله كل الأمور دائما بتكون أمور مرتبة. معنا اتصال، ألو مساء الخير.
2: يعطيك العافية أخوي عثمان،
1: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
2: والله بدي أحكي بالنسبة لموضوع اليوم، يعني منزلين شرطة المرور في بيت لحم على صفحة الشرطة إنهم تم إلقاء القبض على عدد من المركبات العمومية اللي بتشتغل مخالفة لرخصة التشغيل.
1: نعم.
2: وكاتبين من الخبر إنه من أجل مصلحة المواطن ومصلحة التنظيم العمل وهيك شغلات يعني.
1: نعم.
2: وكل التكاسي اللي صدروه هنا وحجزوهن في المديرية تكاسي طلبات، يعني سفريات خاصة، يعني سفريات خاصة في كل دول العالم بلف وبروح وبيجي وين ما بده وبينزل وين ما بده وبطلع وين ما بده، إلا عندنا بيقول لك شرطي صف باب مكتبة. طب أنا في سفريات خاصة بلف في الشارع وبلقى الطرقاب من هان ومن هان ومن هان، بلقى الطلبات. بنتمنى من الشرطة، من مدير الشرطة إذا سمعينا، إذا معنيين وخايفين على مصلحة المواطن وأمان المواطن، يشوفوا قصة سيارات البرايفت ولا هاي مش بتعملش مخالفة لشروط رخصة التشغيل تبعتها. سيارات البرايفت اللي بتناقل طلبات وبتناقل يا سيدي سيرفيس كمان في جوا المدينة نفسها، بتناقل سيرفيس سيارات برايفت، وسيارات برايفت حتى في سيارات برايفت بتسوقها صبايا، وفي سيارات برايفت بتسوقها شباب بدون رخص اصلا، ما رخصة قيادة، وبيشتغل عليها طلبات وبيشتغل عليها سيرفيس في جوا البلد. طبعا الكل بده يترزق، الله يرزق الجميع، لان الناس ضاقت فيهم الاحوال بعد ما وقفوا اخوتنا عمال الخط الاخضر، الله يفرج عليهم ويرجعوا لاشغالهم يا رب.
1: امين يا رب.
2: بس يا سيدي يعني ليش بس بيدقوا في التاكسي العمومي؟
1: نعم. طلع
2: من تكاسي السرفيس زي ما سمعنا، برضو السرفيس بيلاقيني في العبيدية محمد طلب، وبيلاقيني في بتير، وبيلاقيني في حسان وبزعتر وفي نحلين، بكون محمد طلب. ما ظنيش رايح سرفيس من بيت لحم على العبيدية بأربع شكل ونص، أو طايع على بتير، أو طايع على نحلين وحسان أو عدقوع. يعني العدل الظلم إذا بيعم بصير عدل.
1: نعم.
2: كثر الضغط بولد انفجار، فإن شاء الله ينظروا للأمور بشكل صحيح.
1: نعم. يعني هو السيارات اللي تم إيقافها اليوم إنها كانت طلبات خاصة بتحمل الركاب بشكل عادي، يعني بتنافس المركبات العمومية. على الخطوط، وكانت في بعض التاكسيات يعني مكاتبها خارج المحافظة وليس من داخل المحافظة كما يقول لي الشباب.
2: يا سيدي، وكمان برضو من تكاسي المحافظة، وكمان تكاسي السرفيس بتحمل طلبات وبتضارب على شغل تكسي الطلبات، يعني الكل بحمل، أنا ببريش حدا تكسي الطلبات. والله إذا لقيت شارع السرفيس بالشارع وهو راجع من طلبة بحمل، وأنا بحكيه بصراحة بحمل، وتكسي السرفيس إذا لقيت طلب على الشارع بحمل، بطلع بقول له على باب الدير، بقول له لا بدي على الكركبة، بقول له بتعطيني فرقية، هاي صار طلب لما يخلنا فرقية
1: 100%.
2: ويسيد الله يرزق الجميع، الله يرجع الجميع.
1: آمين
2: يا لازم ينظروا بنظرة رحمة، كل تاكسي وراء عيلة بده يصرف عليها ويعيشها ويترزق إلها.
1: صدقت.
2: وكل تاكسي طالع يقاصد باب الله، سواء سرفيس أو طلبات أو حتى تكاسي البرايفت، خلينا نحكي عن التكاسي لأن فعلا صار تكاسي وظهر عالم، ما حدا راح يقضي عليها لا السلطة ولا حتى لتيجي الشرطة الإسرائيلية، مش راح تقضي على ظاهرة البرايفت، لأن وراء المعبر في سيارات برايفت تشتغل تاكسي عموما.
1: نعم، شكرا شكرا
2: لخليلك،
1: الله يكون معك. يعني يعني في تداخل ما بين الطلبات وال يعني الخطوط، سيارات الخطوط. في الخبر الذي أشار إليه الصديق، ضبطت شرطة المرور في محافظة بيت لحم اليوم وبالتعاون مع دوريات السلامة العامة على الطرق التابعة لوزارة المواصلات عددا من المركبات العمومية، وذلك خلال جولات رقابية نفذت في عدة مناطق بالمحافظة لعدم التزامها بشروط رخصة التشغيل الممنوحة لها من وزارة المواصلات البيرمت. حيث تأتي إجراءات الضبط هذه ضمن المتابعة الشرطية المستمرة لتنظيم قطاع النقل العام والتأكد من التزام المركبات العمومية بالقوانين والتعليمات الناظمة لعملها حفاظا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنظمة. يعني هذا بالنسبة للخبر، والكل بيعرف يعني اليوم الوضع زي ما حكى إن في تداخل في العمل ما بين السيارات الطلبات وسيارات الخطوط، يعني هاي الأمور متضاربة والكل شاهد ذلك، وما حدش بقدر ينكر ما قاله لنا صديقنا قبل شوي، نتحدث كمان بصراحة أوضح بشأن التداخل وضبط الخطوط. ألو، مساء الخير.
3: سعد مساك أخوي عثمان.
1: الله يمسيك بالخير، مين معي؟
3: حبيبي معك محمد الحجاز.
1: هلا محمد، تفضل يا محمد.
3: أيضا الله يسعد مساك رب ومساء المستمعين.
1: سعد مساك أخي محمد.
3: حكيت معك قبل كم يوم على موضوع المطبات.
1: نعم، الحفر هي وليس المطبات اللي في منطقة واد رحال.
3: كيف؟
1: اللي بتحكي عن الحفر اللي عملوها على شكل مطبات في واد رحال،
3: معملين المطبات.
1: نعم. نعم، يعني احنا تواصلنا مع المجلس المحلي وقال ان تم اغلاقها يعني بالأتربة.
3: والله اتمنى اليوم انها محفورات،
1: لكن وضعوا فيها شيء ورحين يعبدوها في اقرب وقت ممكن، هيك خبرنا.
3: والله يا خيي اتمنى، مع احترامي لك وللي وصل لك المعلومة مش صح،
1: يعني لسه مفتوح.
3: بقدر اصور لك اياها من اليوم وابعث لك اياها كمان على الصف. هذا نفس الشيء، يعني تعبيه التراب، يعني انت بحرت تعبيه التراب، ما هو التراب مع المشي كله بروح عاوز
1: 100%. لكن هيك هم قالوا لنا انهم بينتظروا حتى يتم اغلاقها بشكل كامل. صور يعني بدي غلبك صور لنا كم صوره وين مواقعهم، يعني صور حتى احنا بعت للمجلس المحلي للمتابعه كمان مره.
3: يا ريت اصور لك اليوم ببعث لك اياها على الصفحه
1: ان شاء الله. شكرا لجهودك
3: حبيبي اخوي عثمان،
1: الله يكون معك. واحنا مع العلم انه مش حبيبنا. شكرا كثير. مع العلم ان الجهات المسؤوله والرسميه قالت انها بتتابع في هذا الموضوع، لكن هي بحكي لنا اخونا محمد لا تابعوا ولا حتى وضعوا فيه اتربه كما قالوا، بنوضعوا فيه بيسكورس وينتظروا حتى التعبيد. خلينا يعني الكل كان يتحدث خلال الأيام الماضية حول موضوع المعلمين وإضراب المعلمين، وإحنا لاحظنا أحد المعلمين قام بالإضراب مع عائلته في ساحة المهد. خلينا نرحب بالأستاذ رامي عطلة. أستاذ رامي الله يمسيكم بالخير.
4: الله يسعد مساك أستاذ، تحياتنا. الله يسعد مساكم.
1: نعم، يعني ربما يعني أن نشاهد معلم يضرب ويعتصم في ساحة عامة مع أبنائه، هذا يدل أن المعلم وصل إلى درجة لا يستطيع الصبر من خلالها.
4: والله يعني خلينا نقول الله يسعد مساكم في الأول بالمسي على الجميع بالخير، الإخوة والأخوات والمستمعين والمستمعات وكل الحضور الكريم. يعني حقيقة أستاذ عثمان أنت يعني اليوم تحكي شيء حقيقة موجع، يعني إحنا اليوم نتكلم عن حقيقة في مسائل خاصة لما يتعلق بموظفي القطاع العام ومحدودي الدخل. إحنا اليوم خلينا نقول أقولها يعني خلينا نقول بحصرة، يعني الآن حقيقة ما في ثقة. هذه الكلمة يا أستاذ عثمان يعني بتدل اليوم إحنا نتكلم إنه ما في ثقة، يعني ما في تواصل يا أستاذ عثمان للأسف. ما في تمكين للمواطن إنه يصل للمعلومة الصحيحة ويخذها بالشكل الصحيح يا أستاذ عثمان ويبني عليها. هذا الكلام أيضا يعزز قصة المساءلة حقيقة. الآن لاحظت يا أستاذ عثمان خلال وقتي المساءلة الشؤون العامة، هل يسأل الموظف عن الأحوال اللي بمر فيها الإنسان وبمر فيها المواطن خاصة نحن؟ وإنت شوفت خلال 5 سنوات فيش حدا يعني كان يسأل عن المواطن الفلسطيني وخاصة الموظف ذوي الدخل المحدود. أيضا الأمان في التعبير يا أستاذ عثمان، أنا لاحظت يا أستاذ عثمان إذا أنتوا طبعا هذا الأمور متشابكة يا أستاذ عثمان. أنا ما بدي خلينا نقول أن نخلي المواطن الفلسطيني يقع في مأزق أنه ما في ثقة، ما في يقين، ما في أمان في التعاطي مع الإنسان خاصة من الإنسان الفلسطيني. نحن إذا نحن نتكلم اليوم عن قصة يا أستاذ عثمان عمرها 5 سنوات، تتخيل احنا نتكلم عن قصة عمرها 5 سنوات في ظل المماطلة والتشويه الآن اللي بتمشي فيه الحكومات المتعاقبة. يعني للأسف الشديد حتى تحمل المسؤولية، يعني احنا نتكلم عن أدنى شيء يا أستاذ عثمان هو أن تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها إطلاقا، تتنصل من كل الاتفاقيات التي وقعت حقيقة مع قطاع المعلمين. واحنا بنقول لنا يوم مصمت انه احنا كنا أزمة ثقة حقيقة يا أستاذ عثمان. اليوم في أزمة ثقة بين الأفراد والمؤسسات وانت بتنكرهاش يا أستاذ عثمان، ولا إنسان فلسطيني بيقدر ينكر انه في أزمة ما بين الأفراد وما بين المؤسسات اليوم خاصة في كل القطاعات، مش فقط في قطاع التربية والتعليم يا أستاذ عثمان، احنا نتكلم في كل القطاعات. والتبادل المعلومات في داخل هذه المؤسسات بين الأفراد وبين هؤلاء الناس مقطوع يا أستاذ عثمان. يعني في ثقة خلينا نقولها قدام الناس، خلينا نستسمع في مصداقية، هل هناك مصداقية يا أستاذ عثمان لتعاطي التربية والتعليم والوزارة مع المعلم؟ إطلاقا ما في ثقة. نعم. إطلاقا يا أستاذ عثمان مش موجودة هاي الثقة. خلينا كفاءة الأداء يا أستاذ عثمان عشان نتكلم إحنا بمصداقية يا أستاذ عثمان، لازم نكون إحنا صرحاء حقيقة. وأنا كمعلم رأيت كل اللي طرحته الآن يا أستاذ عثمان في وقفتي خلال الأيام الماضية، وشفت حقيقة يعني ربما أنا من الناس القلة اللي كانوا موجودين في الشارع مع بعض الإخوان والأخوات حقيقة اللي وقفوا معي حقيقة، وكانوا دائما حقيقة يعني مبادرين من تلقاء أنفسهم، مش من اليوم حقيقة لهم صولات وجولات من خلال التواجد في الميدان والمطالبة بالحقوق والمطالبة حقيقة الناس تعيش يا عثمان. الناس اليوم بدها عندها مشكلة اللي هي بدها تعيش. احنا اليوم يا أستاذ عثمان للأسف الشديد نتكلم احنا اليوم حتى البيئة الآمنة، يعني حقيقة انا كمعلم الآن لا أجد نفسي يا أخي في مؤسستي حقيقة، انا لا أجد نفسي يعني عندما يعني كنت انزل على التربية والتعليم نظرات ليست نظرات، تطليعات ليست تطليعات، خلينا نقول محتارين لماش يعني ليش احنا موجودين في الساحة، محتار يعني انت بتشوف تبع الموجود في المكتب او في الوزارة او في اي مكان خاصة مكان حكومي، محتار ليش بشوفك في الشارع، محتار ليش شايف اولادك في الشارع، ليش انت جاي، شو انت بدك منا؟ وكأنه يا أستاذ عثمان البلد يعني ماشي 100%، الأمور 100%، الرواتب كاملة، المستحقات كاملة، التعليم في يعني في أقصى المدى يعني 100% التعليم، الصحة 100%، المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالأطفال وخاصة بنسائنا وكل شيء، إنه كل شيء تمام. لا يا أستاذ عثمان مش كل شيء تمام، وانت عارف يا أستاذ عثمان إنه احنا اليوم أزمتنا أزمة عميقة وهي تتطلب تضافر جهود. يعني أنا مش شايف يا أستاذ عثمان هاي المؤسسات اليوم إنها تمد يدها، يعني تمد اليد، أنا ما في يعني مش شايف إنه هذه المؤسسات في كل القطاعات اللي نتكلم أستاذ عثمان في كل القطاعات، هل هذه القطاعات الحكومية الآن بتمد إيدها للمواطن الفلسطيني سواء في الصحة أو في التعليم أو في وزارة العمل أو في وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاقا، وهي الوزارات المركزية؟ وحقيقة إحنا قلنا لهم يا جماعة الخير اعملوا ترشيد بالاستهلاك الآن خاصة في الوزارات الثانوية وركزوا على الوزارات الأساسية. لا حياة لمن تنادي أصدقنا، إحنا بنقولهم يا جماعة الخير خفضوا بعض الميزانيات لبعض الوزارات خط كذا، وهم يعلمون ذلك. يعني كل اتفاقيات وقعوا عليها الإخوان من قبل خلال السنوات السابقة إنه يرشدوا الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك، تقييم النفقات هنا وهناك، اللي أصحاب الرواتب العالية أستاذ عثمان تؤخذ من رواتب وتعطى لمحدودي الدخل. فإحنا قلنا لهم هذا الكلام، يعني فيش أذن واعية زي ما قال رب العالمين، ما في أذن واعية أستاذ عثمان للأسف.
5: طيب
4: أستاذ إحنا بنقول هناك تفضل أستاذ عثمان تفضل.
5: نعم أستاذ رامي، يعني ما تحدثت به ربما يعني الكل بيعرف هاي الظروف الصعبة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني، لكن دائما الكل بتسأل لماذا المعلم هو الذي دائما يتذمر، المعلم الذي دائما يحتج، المعلم الذي دائما يضرب. باقي قطاعات الشعب كمان ما هي يعني وضعها أسوأ من سيء أستاذ رامي، لكن الناس بيظلوا يسألوا دائما التعليم والمدارس والمعلمين. حقيقة هل بتتوقع أن المعلمين هم الفئة الأضعف والأكثر يعني وضع صعب اقتصاديا أكثر من باقي شرائح المجتمع حقيقة أستاذ رامي، ولا في مبالغة؟
4: أستاذ عثمان خلينا نحط النطاق برضو على الفروق.
5: نعم.
4: يعني إحنا الآن يوم نتكلم عن القطاع التعليمي بشكل أساس.
5: نعم.
4: وأنت عارف إنه القطاع التعليمي أستاذ عثمان هو فئة كبيرة في المجتمع.
5: صحيح.
4: وإحنا يعني علاقتنا في المجتمع هي تعتبر الأكبر خاصة الآن في في في في القصة الغربية وفي فلسطين بشكل عام. شوف يا أستاذ عثمان، إحنا القطاع التعليمي بشكل خاص يعني بدي أركز عليه لأنه أنا معلم ومدرس. نعم. ما في القطاعات الأخرى، ما بتكلم عن القطاعات الأخرى، كل الاحترام والتقدير، كل الاحترام والتقدير حتى لا أفهم غلط يا أستاذ.
5: نعم. نعم.
4: كل الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الأخرى والقطاعات الأخرى.
5: نعم.
4: إحنا بنقول إحنا كلياتنا بنكمل بعض يا أستاذ.
5: 100%
4: بنكمل التعليم والتعليم. نعم. بيكمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية بتكمل وزارة العمل، كل واحد تحكي عن مسؤولياته. لكن إحنا يا أستاذ عثمان نتكلم عن هذه الفئة. هذه الفئة أستاذ عثمان للأسف الشديد يعني تتعرض لكل يوم حقيقة، كل يوم من السنوات السابقة، خلينا نقول من قبل 2020، من 2016 يا أستاذ عثمان، كل الاتفاقيات يا أستاذ عثمان اللي وقعها الإخوان سواء كانت عن طريق المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتعرف بعض الأفراد دخلوا في هذه الاتفاقيات يا أستاذ عثمان، حذر على ورق أعطيني اتفاقية يا أستاذ عثمان.
5: نعم.
4: للأسف أنصفت المعلم خلال الاتفاقيات الماضية، ما في ولا إشي، حتى لو كان وقع يا أستاذ عثمان حذر على ورق لم يطبق منها شيء. وانت
5: نعم.
4: اقرأ الاتفاقيات اللي وقعنا 22 و2016 كلها تحذر على ورق، وبالتالي احنا بنتكلم عن فئة دائما تتعرض حقيقة من هذه الحكومة عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين بشكل خاص. احنا ليش بنقول تجاه المعلمين بشكل خاص يا أستاذ عثمان؟ هذا المعلم انت عارف يا أستاذ عثمان أكثر فئة متعوبة عليها في الوزارات هي قطاع التعليم. انت حكيت لك انا اقدر كل الوزارات، احترم كل الوزارات، لكن المعلم يا أستاذ عثمان أكثر إنسان بتعب في كل القطاعات هو المعلم الفلسطيني، ما بين التعب النفسي والجسدي والمالي والضغط الأسري، كل هذا يا أستاذ عثمان والإخوان الموجودين معنا يعرفون ذلك. القطاعات الأخرى لهم التزاماتهم، وانت عارف شو الالتزامات الموجودة عليهم، ما الاحترام الكبير والتبجيل الكبير لكل القطاعات، لكن هذا الإنسان الفلسطيني وهذا المعلم الفلسطيني حقيقة المطلوب منه أنه يفتح يعني يحارب على كل الجبهات. حقيقة يا أستاذ عثمان أصبح الوضع متعب، يعني أنت بتطلب من المعلم يعني إشي
6: لا يستطيع أن يطبقه يعني ما لا يطيق. خلينا نقولها بالعربي أستاذ عثمان، أنت بتطلب اليوم من المعلم ما لا يطيق. كل القطاعات الأخرى لهم التزاماتهم ولهم مصالحهم هنا وهناك، وحتى أنه السلطة ربما تلتزم أو الحكومة تلتزم معهم في بعض الاتفاقيات والبنود هنا وهناك ويأخذون في الآخر. وتعرف يا أستاذ عثمان أن كل القطاعات الأخرى في الأخير الحكومات تلتزم حتى لو ما طلت، لأنها في الأخير سوف تلتزم وتطبق عليهم بعض القرارات وبعض الحقيقة الالتزامات المالية ويأخذونها. لكن عندما نصل يا أستاذ عثمان إلى المعلم، الكل الآن بيقول لا، إحنا هذا المعلم الفلسطيني يجب أن يكون سامحني يا أستاذ عثمان. كبشتداء نحن كبشتداء يا أستاذ عثمان اليوم للمقصرة. إحنا اليوم موضوعين في مقصرة، إحنا اليوم نتعامل مع أطفال. إحنا اليوم يا أستاذ عثمان أنا عندما نزلت إلى الشارع، أنت عارف الإنسان يوميز إلى الشارع مع أولاده، لو لأي حد واصل بكون فيها الإنسان عندما ينزل الإنسان بالغ عاقل مع أولاده لأعمارهم 4 و5 سنوات. أنت بتعرف شو يعني هذا الكلام؟ وهذا الكلام إلو أبعاده، إلو أبعاده النفسية، إلو أبعاده الإنسانية، إلو أبعاده الاجتماعية، إلو أبعاده الاقتصادية. مين بتحمل المسؤولية الآن يا أستاذ عثمان؟ إحنا بنقول الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل المسؤولية الآن لما يجري لقطاع التعليم وقطاع المعلمين حقيقة. وانت عارف يا أستاذ عثمان إنه قطاع التعليم وجه على وجه التحديد وعلى وجه الخصوص إحنا يطلب منا أمور، يطلب منا أمور مثل وزارة التربية والتعليم الإسلامي الفلسطيني والمعلم لا يستطيع أن يلبيها، لا يستطيع يا أستاذ حقيقة. عندما تطلب منه التيمز أو تطلب منه الإنترنت أو تطلب منه يعمل أعمال خارج نطاق العمل هنا وهناك، طبعا الإنسان الفلسطيني والمعلم الفلسطيني يا أستاذ عثمان لا يستطيع أن يفعل ذلك. لا هو قادر يشتغل نت، ولا عنده أصلا نت في الأصل، وعنده احتياجات يومية من أكل، من طعام، من لباس، من مصروفات، من مياه، من كهرباء، من تليفون. وبالتالي وفي الآخر بتقول للمعلم الفلسطيني بعد 5 سنوات إحنا مش بس هيك رح ننزل الراتب إلى 50%. وإنت بتشوف اليوم حتى القطاع البنكي، القطاع البنكي أصلا نعم اليوم مسلم. أيضا نعم تقريبا من 1/5 منع كل شيء نسبة للمواطن اللي هو محدودي الدخل اللي هو منها قطاع المعلمين، لا سلاح لا قروض لا بطاقات حتى اللي ورطوا فيها الناس للأسف الشديد. وانت عارف يعني كمية التورط اللي تورطوا فيها حقيقة الموظفين خاصة قطاع الموظفين الآن بخصوص هذه البطاقات. وإحنا اليوم يا أستاذ عثمان أنا قلت لك يعني إحنا اليوم هذه أزمة، أزمة كبيرة، أزمة اليوم حقيقة تتطلب أنه كل الجهات اليوم، كل المؤسسات يا أستاذ عثمان، كل المؤسسات أن تقف إلى جانب المعلم الفلسطيني، لأنه الحلقة الأضعف يا أستاذ عثمان. وخلينا أقولها وأنا بقول لك أنا أستاذ عثمان، أنا في عندي حزن كبير وعندي آهات كبيرة، وكل المعلمين والمعلمات اللي بيسمعونا الآن بيعرفوا أني أنا إنسان، وكل الشباب بيعرفوا حقيقة أنه أنا إنسان يعني لولا التعب النفسي والضغوطات الاقتصادية الموجودة على كاهلي حقيقة يعني، وفي ناس يعني بيعرفوا شغلات عني وعن حقيقة يعني، في أيضا معلمين ومعلمات أوضاعهم حقيقة كارثية يا أستاذ عثمان، كارثية بمعنى الكارثية، خاصة نحن نتكلم أخرى عن بعض القطاعات اللي هي مؤسسات غير الحكومية الآن حتى بدأت تعاني، حتى الأونور واليوم بدأت تعاني وتقلص من خدماتها يا أستاذ عثمان. فإحنا نتكلم عن قطاع ما بين الجناح الحكومي الذي يعني بخلينا نقول بخفر كل شيء بالنسبة لمحدودية الدخل وبقلل الرواتب ونسب الرواتب، ونتكلم عن القطاع الخاص. حتى القطاع الخاص يا أستاذ عثمان اليوم دايخ من حجم النفقات والاستهلاك، واليوم حقيقة والضغط الاقتصادي الآن الموجود على القطاع الخاص لا يتحمل يا أستاذ عثمان أنه إتراكم عليه مسؤوليات أخرى. وحتى لو نجي لوكالة الأونروا برضو كذلك، وكالة الأونروا يا أستاذ عثمان تعاني أيضا من النفقات وتعاني أيضا من الرواتب وتعاني أيضا من الحصار وتعاني أيضا
5: نعم
6: من كل الأشياء الآن بتشوفوها خاصة في المخيمات الفلسطينية.
5: نعم نعم
6: فإحنا يعني بنقول يا إخوان نعم المسألة بحاجة إلى تعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونتمنى يا أستاذ عثمان آمنوا خاصة المؤسسات الحكومية أن تساعد
5: يعني كل المحبة يعني ربما أستاذ رامي
6: تساعد الإنسان الفلسطيني.
5: نعم أستاذ رامي
6: أنا أرى يتضرب من حقيقة.
5: نعم أستاذ رامي كل احترام أستاذ رامي يعني كل المحبة والاحترام أستاذ رامي إذا كنت تسمعني أستاذ رامي أستاذ رامي إذا كنت تسمعني كل المحبة كل الاحترام يبدو الصوت
6: حول يخرج علينا وزير التربية والتعليم المحترم الدكتور برهم ويقول للمدارس الخاصة والمدارس الأجنبية من حقهم يرفعوا الأقساط على الطلبة بما يناسب الغلاء المعيشي الموجود والغلاء المعيشي الموجود في الضفة الغربية.
5: وصلت نعم أستاذ رامي نعم كل الاحترام أستاذ رامي كل الاحترام والتقدير يعني وربما الحديث يطول في هذا الجانب وسيكون لنا إن شاء الله لقاءات أخرى حول هذه المعاناة الكبيرة اللي بيعانيها المعلمين. شكرا شكرا للمربي الفاضل أستاذ رامي عطلة جهودكم دائما مشكورة والله يغير هالحال يا رب. إلى الفاصل مباشرة وبعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال،
1: مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
3: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
4: مسيكم بالخير ومسي وطننا الغالي بالخير والمحبة. الكل بيعاني في الوطن، محدش مبسوط، محدش راضي.

تحيات المحبة نرسلها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا الآن على طرقات البلاد، الله يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. ديروا بالكم على الطريق، طريق السلامة نتمناه للجميع. صديقنا أبو لؤي مساء السعادة لروحكم الطيبة أخي أبو قصي، ربنا يهونها ويفرجها على جميع أبناء الوطن الحبيب. محمد الهادي نادر الزغل أبو ضياء يسعد هالمساء. صديقنا العزيز اللي اسمه مش موجود يسعد مساك. يمسي الجميع دائما بالخيرات والمحبة دائما. الأخت محمود الله يمسيكم بالخير دائما. حابين نمسي على الصديق العزيز الغالي أبو فؤاد اللي بيتبعنا كمان من رام الله في هذا المساء الجميل، يسعد مساك أبو فؤاد. موسى صباح الله يسعد هالمساء. الخير دائما يذكر نبيا. الخير جاود والخير يذكر نبيا. أبو وحيد بيرسل بتحياته للجميع الله يسعد مساكم.

0: لفلسطين ولرجال فلسطين.
1: فلسطين زي الصواريخ الحربية.
0: بالأمل والعمل دائما نبني الوطن. دائما بالنية الطيبة كمان نبني الوطن الغالي فلسطين.

مساء الورد لكل من يزرع الورد والمحبة والتفاؤل في ربوع الوطن الغالي فلسطين. صديقنا سليمان صلاح الله يمسيك بالورد والفل والياسمين،

ودائما بنوجه تحيات المحبة للصديق أبو نزار كمان اللي برسل لنا بتحيات المحبة من الأغوار، يسعد هالمساء. نادى أبو خضير مساء الخير، الدكتور معنا محافظة، الله يسعد مساك دكتورنا العزيز الغالي، بتابعنا من كفر جايز إربد، الله يسعد مساك دكتور. معا حكمة اليوم الاعتذار صفة العظماء وشيم الرجال، ليس ضعفا وإنما هو قوة شخصية، بل هو جوهرة العطاء الجميل، بل هو رأس هرم الحياة. نمسي على صديق العزيز الغالي صديقنا أبو الأيسم، الله يسعد مساك أبو الأيسم. دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. أخونا حمزة سليمان، الله يسعد هالمساء ومساء كل أهلنا وربعنا في بلدة طقوع الغالي على قلوبنا جميعا.

اليوم الكل بيتابع بالأخبار ومجريات الأمور، والكل بتمنى بالفعل عودة الأمن والأمان والازدهار والهدوء إلى ربوع الوطن الغالي فلسطين. دائما قولوا يا الله، ودائما خليكم مستبشرين بالخير، ودائما بشروا ولا تنفروا.

0: المدرب الإسباني علق على رفع اللامين بمال العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني قائلا إن من حق اللاعب التعبير عن رأيه وأن ما فعله يدعو للفخر. وقال خلال مؤتمر صحفي لاعب كرة القدم قدوة يتابعه الملايين ورأيه مؤثر لذلك من حقه أن يعبر عن رأيه عندما يكون ذلك ضروريا. وأضاف موقف لامين شيء يجب أن يفخر به فقد أصبح حديث العالم الآن. من جنين حتى مشارف نابلس الجيش يصدر أمرا عسكريا بمنع بناء الفلسطينيين من مستوطنة ترسلة شمالا حتى مستوطنة شافي شمرون جنوبا وذلك لتمهيد توسيع وشق طرق للمستوطنين. هشام خلف يسعد هالمساء. ألو مساء الخير
1: يا أخي أبو قصي.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.

0: نعم.
1: تناقضات عجيبة وغريبة، انتخابات، مجلس مركزي، مركز دوري، مجالس بلدية، مجالس قروية، ماراثون بيت لحم وشغلات ثانية. ومن جانب الآخر ضرب معلمين، ضرب أطباء، ضرب إقامة مهندسين، مشاكل سواكين، فقر، شؤون اجتماعية، كل أنواع الحالة. الجانب الآخر موجود، فإن عن جد منعيش في زمن العجائب.
0: نعم.
1: زمن الاغتراب. بس حاب أركز على قضية.
0: تفضل.
1: بس قصة الإخوان المعلمين.
0: نعم.
1: من يوم ما وعيت أنا طفل، يعني لما كان رحمة الشهيد أبو عمار بقراقيس نائب نقابة المعلمين الراحل الجميل شحادة أعتقد.
0: نعم.
1: وكان في إضرابات، وبتذكر وقتها الرئيس أبو عمار على ما أذكر هدد النقابة إن يستجلب معلمين من الجزائر وقتها، يعني من باب الهذا. هلا زمان يا أخوي أبو قصي الإضراب بقى إضراب عن جد، بقى غير مسيس، بقى إضراب مطلبي حقوقي بريء. اليوم الإضراب دخل فيه كل أنواع التسييس.
0: نعم.
1: تم تسييسه معي؟
0: نعم.
1: يعني منقدر مطالب، إنه في مطالب والحكومة ما بتتمصل وما بتنكر إنه في مطالب، ولكن لازم الشديد الحالة الفلسطينية يا أبو قصي، إذا أنت بتلاحظ عينك بالنظارة، كل فئة من المعلمين بتدفع لجهة معينة. يعني يعني مثلا البنت تميل لحزب السلطة أي كان، يعني دائما بتماهى مع قرارات السلطة أي كان، مش بخصوص السلطة الفلسطينية، أي سلطة في العالم بتماهى وبتفهم وبمشي. هلا اللي بتماشى مع حزب المعارضة بيطلع 100 عيب عشان يمشي فراسه، فهمت كيف؟ فالقضية الحالة الفلسطينية يا أخويا أبو قصي حالة جدا معقدة، وهذا الأسف بروح ضحيتها أخوان أبنائنا الطلبة، أخوان الطلبة والطالبات. فبيطلع لك على البث حراق المعلمين، وفي نقابة المعلمين، وفي بعض إيش. بتذكر في الأردن قبل 3-4 سنين كان المعلمين كل 3-4 أشهر ينطوا إضراب. جننوهم يا زلمة. عاود كام الملك والحكومة بحل النقابة.
0: نعم.
1: ومن وقتها لليوم الأمور استقرت. إحنا طبعا ما من نتمنى نوصل لهالمرحلة، لأن حرية التعبير والإضراب هذا مقبول في كل القوانين العالمية، ولكن إنك تتم تسييس هاي الإضرابات لأجندات معينة بعيدا عن حقوق ليش اسمه الأخونا الأستاذ قبل شوي بقول لك بدنا حلول، الكل بقول لك المشكلة، طب وين الحل؟ ما حدا طرح الحل الحقيقي، الكل بطرح المشكلة بس ما فيش حل حقيقي، كلها حلول ترقيعية. يعني بلا ما أخذت بسموتش يعني خلقت وزير بسموها باللغة الخضرية يعتبر مولدة بالمفهوم اليومي، يعني ما حدا كادمون عليه، الأمريكان مش كادرين يرسموه يحول قصة المقاصة. فإحنا منعيش في عالم يا أخي غريب وعجيب. زمان بقى سفير أمريكي يأخذ ورقة يسلمها رئيس الوزراء الإسرائيلي سمعا وطاعة، اليوم انقلبت المعايير. وغير هيك أخويا أبو قصي الحكومة الفلسطينية كمان بتحس إنها مغيبة، يعني مش مصالحة الجماهير، مش طالعة تحكي، مسوي مكاشفة مالية، إيرادات، مصاريف، وين بتروح كل شكل عشان المواطن يعرف ويحكي، لأن للأسف الإشاعة والأخبار المغرضة هي اللي طغت على الحقيقة يا أبو قصي.
0: نعم الله يكون معك يا رب عطية.
1: شكرا
0: كثير. بنحترم دائما كل التعليقات، وبنحترم دائما كل الآراء، ودائما بنقول مساء الخير للجميع، ودائما سعيدين بتواصل الجميع معنا. وحابين نمسي على صديقنا العزيز أسامة حساسنا أبو نزار حقيقة، رئيس جمعية المدرسة وجمعية الأمل في بلدة العبيدية، بعث لنا صور من شغل

الأشخاص ذوي الإعاقة اللي تم في بلدة العبيدية بكل فخر واعتزاز، وبعد يعني جهود كبيرة قامت الجمعية المحلية في بلدة العبيدية مركز الأمل للتأهيل بالاستمرار في رسالتها الإنسانية والوطنية، وقد تم العمل على إنشاء معمل متخصص لصناعة المخللات بإنتاج وأيدي مباركة من ذوي الإعاقة، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع. هذا المشروع ليس مجرد معمل للإنتاج، بل رسالة أمل وإرادة وعطاء تؤكد أن أصحاب الهمم قادرون على الإبداع والنجاح وصناعة التميز عندما تتوفر لهم الفرصة والدعم. يعني الصور جميلة جدا، وبتمنى يتم دعم هذا المشروع وهذا المعمل. طبعا يأتي هذا المشروع ليجسد قيم التكافل والانتماء ويفتح أبواب العمل الكريم أمام فئة تستحق كل الاحترام والتقدير، وليكون نموذجا مشرفا في دعم الانتاج المحلي وتعزيز روح الاعتماد على الذات. كل الامنيات بالنجاح والتوفيق للجمعية المحلية في العبيدية مركز الأمل للتأهيل، ولكل القائمين والداعمين لهذا المشروع الإنساني الرائع الذي يعكس الوجه المشرق لبلدتنا ومجتمعنا. كل الاحترام والتقدير حقيقة أبو نزار، ولكل القائمين على هذا المعمل الجميل حقيقة والصور الجميلة التي وصلتنا.

0: يمسيكم جميعا بالخير.
1: وعلى دلعونا وعلى دلعونا راح الحبايب ما ودعوا.
0: حابين نبارك للأستاذ سامي حمدان أبو راشد بتسلمه رئاسة مجلس قروي الشوابرخ.

اليوم كما قلنا أيضا تم مراسم الاستلام وتسليم مجلس قروي الولجة غرب بيت لحم للدورة الانتخابية، حيث سلم الأخ علاء الدراس رئاسة المجلس الأخ خضر الأعرج. أخونا خضر الأعرج عاد من جديد ليترأس مجلس قروي الولجة. أيضا في بلدة بتير غرب المحافظة، حيث سلم الأخ زكي البطمة رئاسة المجلس للأخ أكرم بدر. على فكرة أكرم بدر كان رئيسا سابقا لبلدية بتير. أيضا في حسان تم يعني سلم الأخ جمال سباتين رئاسة المجلس الأخ محمد سباتين، على ما أعتقد كان رئيس سابق. أيضا في بيت صحور يعني تم تسليم الرئاسة في مدينة بيت صحور، يعني وكل الاحترام والتقدير، وبنبارك حقيقة للمجلس البلدي الجديد في بيت صحور، اللي بنتمنى له دائما التوفيق والنجاح، وإن شاء الله دائما نسمع الأخبار الطيبة عن هذا العمل الدؤوب.

إذن رئيس بلدية بيسحور الجديد هو ليث قمصية، تم تسليمه رئاسة بلدية بيت سحور، فيما تم تسليم رئاسة مجلس قروي النعمان للأستاذ جمال الدرعاوي أبو سليمان، فيما تم تسليم رئاسة مجلس قروي الخاص إلى الأخ لطفي حميدان. صور كثيرة وتسليمات كثيرة. في بلدة تقوع طبعا للأستاذ صقر سليمان.

0: حنا نشوف الكشف الجديد لرؤساء البلديات والمجالس القروية، وراح يكونوا ضيوف من خلال هذا البرنامج نطلع على تطلعاتهم وكلمتهم للمواطنين، حتى بعد ذلك نشوف كيف ممكن نتابع كل الأعمال كل العمل اللي وعدوا بالقيام به.
1: فوق الجديد واكتب عليها عجرمي مجنون.
0: أخونا خليل حساسنا الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.

كمان يعني نبارك للأستاذ محمد مطر الردايد أبو سند رئيسا لبلدية العبيدية. مش عندي كل أسماء الرؤساء الجدد حقيقة، بنحاول يعني الأصدقاء اللي بيتابعونا يعني احنا بنعرف ان تم التسليم لبعض المناطق وتم ذكر الأسماء، وفي بعض المناطق ما تم التوافق حتى الآن على رئاسة البلدية. خالد أبو محمود الله يسعد مساك دائما وأبدا.

إيمان إسماعيل مساء الخير، بتقول والله يقبض ويبسط، أزمات الحياة لا تستقر على حال، فإذا ضاقت اتسعت، وإذا تعسرت تيسرت، وإذا اشتدت فرجت، فالقبض والبسط بيد الله وأمره كلمح البصر. والنعم بالله. شكرا كثير محمد. بتقول أيضا في رسالتها: وليال عشر، اللهم بلغنا خير أيام الدنيا، واجعل أجورنا فيها لا تعد، ودعواتنا فيها لا ترد. آمين يا رب. شكرا للزميل نزار النجار الذي رافقنا بهندسة الصوت هذا المساء. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. معتز عواد، الله يسعد مساك دائما وابدا. دائما تحيات المحبة نرسلها للجميع.

0: ودائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. نترككم دوما في حفظ المولى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد. وأنا بعرف أكبر قصايم فيها تحت من الحفلة وعقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعد أتقلو السلطة جيدي بنزل بتكون نتيرة يا سيدي العزيز، وعد تنسى عنا المية كوادران بتكون نتيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت من نتفع ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو عم بصراحة، حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: بعد انتهاء الطوفان وبداية الحياة من جديد على الأرض، يرتكب نوح خطأ فادحا، والسؤال هنا: لماذا سمح الله بذكر خطية نوح؟ أرجو أن تبقى معي يا صديقي لنجيب عن هذا السؤال الهام.
3: طاب يومكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. هذه ضيفتكم ميسون فهمي، تدعوكم وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى، لنصرف معا وقتا مفيدا وممتعا بينما نتأمل في مقطع جديد من سفر التكوين.

في القديم آمن نوح أن هناك ملجأ من الدينونة فبنى الفلك للخلاص، وبهذا دين كل من رفض الإيمان بمجيء الطوفان. كان يحق لنوح أن يتطلع إلى كل العالم ويقول: سأكون وارثا لكل هذا في يوم من الأيام لأني احتميت من الدينونة إذ آمنت بالله. وهكذا هو الحال دائما، فالإيمان يرث كل ما يعطيه الله. نعم، دان نوح العالم، شهادته بكتت العالم على الخطية، وصار هو وارثا لكل ما يعطيه البر الذي بحسب الإيمان. وهكذا عندما خرج نوح من الفلك تطلع إلى عالم هو المالك الوحيد له، كان مالكا وحاكما وسيدا لكل العالم، وقد صار كذلك بالإيمان الذي تمسك بوعد الله. واليوم هناك فلك للاحتماء من الدينونة نجده في المسيح، لا حما إلا في المسيح. ربما تطلع رجال العالم القديم وهزئوا قائلين: لا يوجد أي دليل على طوفان قادم، ولكن كان الأمان هو في ذلك الفلك الذي أمر به الله. واليوم يستهزئ العالم كما فعل في أيام نوح، والأمر ليس مستغربا، فقد قال الرب: إن الناس في الزمن الأخير سيعيشون كما يحل لهم ويهزؤون بفكرة الدينونة. ولكن كما جاء الطوفان على الفجار في أيام نوح، هكذا يقينا ستنصب الدينونة على الفجار في الأيام الأخيرة.

0: أترككم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى لنتابع في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: يطيب لي أن أرحب بكم أصدقائي المستمعين، وأرحب بشكل خاص بكل صديق جديد ينضم إليه. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم معي. بدأنا نتأمل المرة الماضية في الأصحاح التاسع من التكوين. في بداية هذا الأصحاح رأينا بركة الله لنوح وللعالم والسماح للإنسان بأكل الحيوان، ثم رأينا الحكومة تسلم لأول مرة بيد الإنسان حماية للحياة البشرية وانتقاما لمجد الله. رأينا إخضاع الخليقة له والحفاظ على حياته ضد كل نوع من الاعتداء القاتل بوصفه على صورة الله. ثم رأينا الله يقيم ميثاقا مع الجنس البشري وكل الكائنات الحية، ويعطي علامة هذا الميثاق، العلامة الرحيمة، قوس قزح. بعد ذلك لفت الوحي أنظارنا إلى جنس نوح، أبنائه الثلاثة الذين منهم ستخرج العائلات الأرضية بأسرها بعد أن دمر الطوفان كل نفس حية. ولكن لابد من خيبة الأمل أن تأتي. للأسف عندما خرج الإنسان من الفلك لم ينزل كاملا، مع أن الجنس البشري الخاطئ الذي عاش قبل الطوفان قد مات، إلا أن ذلك لم يقضي على الخطية. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. لماذا ذكر كنعان ابن حام هنا؟ لسببين، الأول سنراه بعد قليل، والثاني لأنه عندما كتب موسى سفر التكوين كان الشعب في طريقهم إلى كنعان، وكان من الجيد أن يعرف الشعب ماذا سيحل بهم.
2: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح التاسع بدءا من العدد 18 وحتى نهاية الأصحاح.
0: وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات.
1: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. هنا نجد خطية نوح، لقد سكر، وهذه خطية. حاول الكثيرون أن يجدوا عذرا لنوح، ولكن الأمر واضح. أحد هذه الأعذار أن نوح لم يكن يعلم بتأثير الخمر لأنه لم يشربه من قبل، لا سيما وأن السكر لم يكن من الخطايا المذكورة قبل الطوفان، وأن الشمس كانت محجوبة بطبقة تغطي الأرض منعت العنب من التخمر. ولكن الخطية هي الخطية، وهذا الحدث يجيب على سؤال عظيم كما سنرى. الشخص الذي جعله الله سيدا للخليقة قد عجز عن تدبير سياستها، ويا له من حال تعيس وجد فيه نوح ذلك البار وكارز البر. نعم، الإنسان عاجز سواء كان في الجنة أو في الأرض الجديدة بعد الطوفان أو في يومنا هذا. نعم، وضع نوح في ميدان التجربة فسقط. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا،
3: فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. من المؤسف أن الخطية والهوان لم ينتجا حزنا وندما في بيت نوح، بل ازدراء وامتهانا. ذلك أن ابنه حام كان عديم الإحساس بمجد الله وعديم التوقير لكرامة أبيه حتى في الظروف المحزنة، وإنما كشف عن شر قلبه بالسخرية التي سخر بها من أبيه وبالرغبة في التشهير به لدى أخويه ومحاولة إيجاد فخ لهما، لكنهما كانا واضحين في توقيرهما كما كان هو واضحا في فجوره. والآن اسمع ما يقوله الله من خلال نوح والذي أصبح جزءا من العهد مع نوح، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. هنا نرى نوح يرجع إلى نفسه ويحكم على نفسه. وتنبأ نوح عن حام وكانت نبوته هي الأولى في سفر التكوين. لاحظ أن اللعنة على كنعان وليس على حام أبي الشعب الداكن البشرة. كثيرون يقولون أن الأفارقة والداكني البشرة عليهم لعنة حام أبيهم، ولكن حام لم يأخذ لعنة أولا، ثم أن لون البشرة هكذا أتى نتيجة أشعة الشمس من الخارج وليس خطية من الداخل. الله لم يقل ذلك. على كل حال، كانت أول حضارتين خرجتا من حام هما البابلية والمصرية. السؤال الثاني الذي نسأله هو: لماذا سمح الله بذكر خطية نوح؟ لقد فعل ذلك من أجل مقاصده. أولا، أراد أن يشجع الشعب القديم في دخولهم لأرض كنعان. لقد لعن الله الكنعانيين.

0: لقد ذكر لنتعلم أنا وأنت عن ضعف الجسد، وقد ذكر المسيح أن الجسد ضعيف أما الروح فنشيط، وبولس في غلاطيا يؤكد ذلك، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. إذن هنا يخبرنا الله بقصة رجل سقط كاشفا عن ضعف الجسد. لا يوجد أي مبرر لنوح بتعاطيه المسكر. أيضا هناك سبب وجيه، لأن سقطته كانت فرصة لظهور فجور حام. لربما كمؤمنين في المسيح لا نتعاطى المسكر، الأمر الرائع، ولكن هناك خطايا جسدية أخرى نقوم بها. قد نحيا في الجسد ولا نرضي الله. أنا أعتقد أن العالم لديه فكرة خاطئة عن الحياة، لدرجة أنه أنفق الملايين ليرسي الحياة على القمر، بينما أهمل فكرة تحسين الحياة على الأرض نفسها. أما الله فهو مهتم لنعيش أنت وأنا بصورة صحيحة على الأرض، كما وعلينا ألا نرتكب بعض الأخطاء في تفسيرنا لهذا الحدث. نوح لم يفقد خلاصه بسبب هذه الخطية، بل كان ذلك ضعفا فيه ولم يتأثر خلاصه البتة. وقال مبارك الرب إله سام: وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. كما قلت سابقا، عندما كتب موسى سفر التكوين بالوحي، كان الشعب القديم على وشك الدخول إلى أرض كنعان، وهم من نسل سام. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. والآن إلى الأصحاح العاشر. هذا الأصحاح عبارة عن كتاب مواليد وعائلات وأصل الشعوب على الأرض، وهو مهم جدا لنا. فيه نرى أمما عديدة وتفرعات لشعوب الأرض كل بلسانه. ومن المفيد أن تقرأ يا أخي كتابات أصل شعوب الأرض، والتي ترتكز على الأصحاح العاشر من سفر التكوين. استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لك بعض الآيات من هذا الأصحاح العاشر.
1: وهذه مواليد بني نوح: سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث: جومر وماجوج وماداي ويوان وتوبال وماشك وتيراس. وبنو حام: كوش ومصرايم وفوط وكنعان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار. وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير، ولد له أيضا بنون. ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان.
0: هنا نرى مواليد أبناء نوح الثلاثة: سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. سنرى أولا أبناء يافث، رجل الفتوحات والتوسع كما تنبأ عنه نوح، ثم حام، وبعد ذلك سام. من المفيد أن نعرف أن الناس في تلك الأيام كانوا يطلقون أسماءهم وأسماء أولادهم على المواقع الجغرافية التي بنوها أو سكنوها. وهناك ممالك لا تزال على خريطة هذا العالم تحمل الأسماء القديمة ذاتها مع تغيير بسيط. بنو يافث: جومر وماجوج وماداي ويوان وتوبال وماشك وتيراس. حسب كتاب ميلر، فإن الشعب الروسي والبلغاري والسلوفاكي والكرواتي والبوهيمي أتوا من ماجوج. الشعوب الهندية والفارسية والأفغانية والكردية أتت من ماداي. من يوان أتى اليونان والرومان، ثم بعض الشعوب الأوروبية كالفرنسيين والإسبان والبرتغاليين والإيطاليين وغيرهم. ومن

0: الميراث أتى الألمان، ومنهم أتت شعوب أوروبا الشرقية والشعوب الإسكندنافية ثم الشعوب الإنجليزية الأنجلو ساكسون، وبالتالي فإن الشعوب الأمريكية أتت من يافث أيضا. وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان. حام كان لديه عدة أبناء، لكن اللعنة أتت على كنعان فقط. ومن كنعان أتى الفينيقيون والحثيون واليابوسيون والأموريون وغيرهم. ومن كوش أتى الأفارقة كالأثيوبيين والمصريين والليبيين وغيرهم. يوجد لدينا بعض التفاصيل فيما يتعلق بكوش. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. أراد هذا أن يحكم العالم وقد حاول ذلك. كان قتالا للناس وليس الحيوانات. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار. كان نمرود مؤسس هذه المدن في أرض شنعار. هناك كتابات أخرى تحكي قصة نمرود وتبين أنه كان وراء بناء برج بابل. هو الذي حاول جمع جميع الشعوب وتوحيدها ليصبح قائدهم، وهو بذلك يكون رمزا لضد المسيح الذي سيأتي في زمن الضيقة العظيمة. إذن أولى الحضارات العظيمة أتت من أبناء حام. بعد ذلك نجد الروح القدس يغض الطرف عن هذا النسل ويتحول إلى النسل الذي يقود لإبراهيم وإلى الشعب العبراني القديم وحتى المسيح. وهذا هو النسل الذي سنقتفي أثره في العهد القديم. لربما اهتم الله في القديم بشعب دون سواه، أما اليوم فهو فاتح باب الرجاء للجميع، لكل من يقبل إليه من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان. في هذا الإصحاح العاشر نجد حوالي 70 شعبا على القائمة، 14 من يافث و30 من حام و26 شعبا من سام. وكأن الله يريد أن يرينا ماذا عمل بشعوب الأرض. في البداية كان الشعب الملون من أبناء حام هو السائد. بعد ذلك ازدهر أبناء سام على عهد داود وسليمان، ومن سام أيضا أتى السريان والأرمن والعرب. في نهاية الأمر نجد أنه مهما كان أصل الشعوب اليوم فإنها غير قادرة على تولي الحكم الصحيح على الأرض لأنها مبتعدة عن الله. المسألة ليست مسألة لون البشرة أو اللغة أو الموقع الجغرافي، إنها مسألة حالة القلب أمام الله. وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون. ثم العدد 25، ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان. وقسمت الأرض هنا أي أنه انتشر فيها الناس في مناطق مختلفة، ولا تعني أنها انقسمت ماديا إلى أجزاء. وأخيرا أقرأ لك مستمعي العدد الأخير من الإصحاح. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان. نعم أخي العزيز، الإصحاح العاشر من أهم الإصحاحات في الكتاب المقدس، حتى ولو أننا لم نتحدث عنه سوى القليل. سترى كم يشكل دراسة هائلة للذي يريد أن يتعمق في أصل الشعوب. يبدو أننا اليوم يا صديقي نتقدم بخطى سريعة في درسنا، إذ سأنتقل فورا إلى الأصحاح 11 لنبدأ تأملاتنا في حدث هام جدا، ألا وهو بابل. من أجل الفهم نقرأ الأعداد الأربعة الأولى من هذا الأصحاح 11.
1: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض.
0: يجب أن نعلم أولا أن اسم بابل سواء المعبر عنه هنا في مدينة بابل أو في نظام بابل في سفر الرؤيا قد اشتهر بالعداء ضد الله وشعب الله، فكلما أقام الله لنفسه جماعة لتكون له شاهدة أمينة على الأرض أقام الشيطان له بابل لإفساد تلك الشهادة، وإذا دعا الله اسمه على مدينة في الأرض ظهرت في الحال بابل، وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. نعم، كانت لغة واحدة تحكم المجموعة البشرية لفترة من الزمن. لا أعرف ما هي هذه اللغة التي كان يتكلمها الناس في ذلك الوقت، ولكن ربما ستكون هي اللغة التي سنتكلمها في السماء، وهي ستكون أفضل بكثير من لغتنا وكل لغات العالم. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. تذكر مستمعي أن كلمة الله كانت لنوح أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض، ولكن ها هم يتجاوزون مشيئة الله ويتكتلون في أرض شنعار التي هي وادي دجلة والفرات. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا، فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين. لم تكن هناك أي حجارة في تلك المنطقة، لذلك فإنهم صنعوا الحجارة من اللبن والحمر. إذا كان السهل لا يزودهم بالحجر والجير، فإن ذلك لن يقف في سبيل بناء المدينة والبرج. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. لاحظ، نبني لأنفسنا، إنه مشروع يستهدف النفس، يستهدف الأنا. هنا نرى الإنسان يريد أن يتعظم ويكون له اسم، الأمر الذي هو من خصال الله وحده. وماذا كان هدفهم؟ لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. وقد شاء الله أنه في الشيء الذي حاولوا أن يرتفعوا عليه من هناك بددهم، وقد تحققت مخاوفهم على نطاق أوسع مما تخيلوه، فإن ذاك الذي تجاهلوه بإرادتهم فرقهم وبددهم. كان برج بابل عبارة عن زكورة، أي هيكل هرمي الشكل مؤلف من عدة طوابق، وهناك الكثير من الآثار الباقية لمثل هذه الأهرامات. وفي معظم الأحيان كانوا يبنون مذبحا في أعلى الهرم يقدمون عليه ذبائح بشرية لا سيما الأطفال.
2: لن أسترسل أكثر في الموضوع مستمعي لضيق الوقت، على أن أتابع الحديث عن برج بابل في الحلقة المقبلة إن أعطانا الرب حياة. سأكون بانتظارك ودمت في حفظ الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.